0: نسأل الله أن يبشركم بفرحة لم تحسبوا لها حسابا، وأن ينير لكم دروبكم ويسهل لكم كل صعب، ويحقق لكم أمنياتكم ويحفظكم من كل شر وتعب وهم، ويجعل أيامكم القادمة تفيض سعادة وفرحا لا تغيب فيها ابتسامتكم الجميلة.
1: أسعدكم الله ووفقكم
0: وأرضاكم ورضي عنكم.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين،
0: أثير الروح،
1: أثير الروح.
2: هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين، يتلو على مسامعنا أيها السادة الشيخ علي عبد الرحمن الحذيفي ما يتيسر له من سورة ياسين.

نارهم وكل شيء أحصيناه في

ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون.

وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين

وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم.

فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له

0: فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون.
1: صدق الله العظيم.
2: تلا علينا الشيخ علي عبد الرحمن الحذيفي ما تيسر له من سورة ياسين.
3: اللهم اصرف عنا الوباء والبلاء، اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك يا رب العالمين.
4: إذاعة القرآن الكريم من البحرين،
3: أثير الروح،
4: أثير الروح.
3: فيما يلي تنصتون أيها الأحبة إلى تلاوة لسورة قاف بصوت القارئ الشيخ محمد البراك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه.

0: صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ محمد البراك سورة قاف. سؤال وجواب من أسئلة على الهواء.
1: فضيلة الشيخ، مثل ما تفضلت أن البعض يجعل القرآن أو تلاوة القرآن تلاوة موسمية.
2: نعم.
1: فكثير من الناس يمر على القرآن مجرد يهذ القرآن هذا، ويعني يقرأه بسرعة، عدد الختمات كم ختم سأختم كذا.
2: نعم.
1: هل من المفترض أن يكون هناك بعض التفقه والتدبر في كلمات القرآن؟ يعني حتى قصار السور الآن أغلبنا.
2: نعم.
1: حتى المتعلمين واللي عندهم شهادة دكاترة
2: قل له الله الصمد، إيش معنى
1: الصمد أو غاسق إذا وقب أو غيرها من كلمات كتاب الله عز وجل، لا يبقى معناها. وهذا يعني
2: أو مثلا تعلمها ونساها أو كذا إلى آخره.
1: فنحتاج إلى
2: تذاكر دائم. نعم. هذا الذي أنا أسلفت القول فيه. شوف بارك الله فيك. وقال الرسول يا قوم

0: إن يا ربي إن قوم اتخذوا إيش؟
1: هذا القرآن
0: مهجورا. العلماء ذكروا أنواع الهجران. في بعض الناس يتلو القرآن وكثير التلاوة،
1: نعم،
0: لكنه هاجر التدبر،
1: نعم،
0: هاجر الاستشفاء بالقرآن، هجر فهم القرآن، هجر تطبيق القرآن، هجر العمل بالقرآن، بس يتلو القرآن. يقول من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. يا أيها الذين آمنوا اتقوا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا. ويكرر الآية ويروح يتعامل بالربا. ولا تقربوا الزنا، يروح الله يعزك يقع في القاذورات. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وهو ما يغض بصره ولا يحفظ فرجه. ولا يغتب بعضكم بعضا، وهو يغتاب الناس. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، وهو يأكل أموال الناس بالباطل.
1: لا.
0: اجتنبوا كثيرا من الظن، وهو يظن بالناس ظن السوء، وهي من الكبائر الباطنة. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وهو ينقل الإشاعات ولا يتثبت ولا يتأكد، وهو لا يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، وهو ما تم قول فيلسوف، ولا تم قول كاهن، ولا تم قول عراف، ولا تم قول طاغوت إلا قدمه على الله ورسوله.
1: لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.
0: وين تلاوتك؟ هذا هاجر للقرآن ولا هو ينطبق عليه هجران ولا لا؟
1: اي والله، اي والله.
0: فأعظم هجران للقرآن هو أن يهجر الإنسان تطبيق القرآن والعمل بالقرآن. فالقرآن يحتاج منا، بارك الله فيك، لو كانت للإنسان مثلا تلاوة قراءة سريعة شوي للتعبد، تعبدية،
1: نعم،
0: لكي يحظى بأجر العبادة والقراءة، نعم، والسرعة، ما يضر. هذا نص عليه الفقهاء،
1: نعم،
0: ولا يكاد يكون في بين الفقهاء خلاف فيه.
1: صحيح.
0: ممكن اقرأ، لكن أيضا لك تلاوة أخرى، لك ورد آخر وجلسة أخرى تقرأ بتدبر. ممكن واحد يقول لي شنو تدبر؟ يعني أبص، يعني كلام طبعا كثير، أبسطها أبسطها أبسطها، أين أنا من هذه الآية؟
1: الله أكبر، ماذا يقول الله لي في هذه الآية؟
0: لا يسخر قوم من قوم، أين أنا من هذه الآية؟
1: أي والله، تتعامل مع القرآن كأنك فعلا.
0: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، أين أنا من هذه الآية؟
1: كيف تستقبل؟
0: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، أين أنا من هذه الآية؟
1: أي نعم،
0: أين أنا؟ راجع نفسك، عالج نفسك، عالج قلبك، عالج.
1: الله أكبر.
0: نعم. هذا طريق الصلاح.
1: هذا تدبر. نعم.
0: هذه طريق الصلاح وطريق نتدبر، وأيضا نستشفي بالقرآن. في بعض الناس ما تم دواء لم يجربه.
1: أي نعم.
0: حتى بعضهم يذهب إلى المشعوذين، إلى الدجالين،
1: نعم،
0: إلى الأفاكين، إلى المنجمين، إلى ولا يلجأ إلى القرآن الكريم وفيه شفاء.
1: نعم.
0: كله شفاء، من سورة الفاتحة إلى والجنة والناس شفاء.
1: نقطة مهمة فضيلة الشيخ، وكثير من الناس ما عنده يقين بها، كثير من الناس ما عنده يقين بها. البعضكم تعبان من كذا، أو في ألم في المنطقة الفلانية أو كذا، اقرأ الفاتحة
0: عليه، إيه؟
1: اقرأ الفاتحة، يقول لك لا ما تنفع، لازم دواء كذا كذا.
0: أعوذ بالله،
1: يا أخي القرآن، يقول أدري القرآن فيه شفاء بس ما ينفع هذا الألم اللي فيني.
0: يلا أعوذ بالله، أعوذ بالله،
1: يعني
0: أعوذ بالله، ما في يقين
1: للأسف.
0: لو في يقين بارك الله فيك لو قرأ. ذاك الصحابي لما مروا على قوم حتى أبوا أن يضيفوهم أو فهموا بالانصراف، جاءهم البعض قال سيد القوم لدغته عقرب أو كذا.
1: نعم. كيف يعالجون؟ أنا اليوم شلون يعالجون
0: أحد يقي؟ قال نعم، إيه؟ شوف اليقين.
1: نعم.
0: مرة واحد الفاتحة قام ولا كأن في شيء.
1: لا إله إلا الله.
0: فأعطوهم ما شاء الله قطيع من الغنم أو من
1: نعم.
0: فمسألة يقين في مع القرآن، مع الدعاء. ألم يقل نبينا صلى الله عليه وسلم ادعوا الله وأنتم موقنون بالإيمان.

0: إجابة، تدعو الله عز وجل وأنت موقن بالإجابة أن الله سوف يستجيب.
1: الله أكبر.
0: ولما تقرأ أن يستجيب في مثلا هذا البلاء وغيره، لما تقول حق البعض، يعني أتذكر في كان بعض الأشخاص في المساجد كله في الصف الأول، نقول له يشتكي من شيء، قال أدعو الله، يقول ما في فايدة،
1: لا حول ولا قوة إلا بالله،
0: كله في الصف الأول يقول ما في فايدة، لا إله إلا الله،
1: وصلاتك و...
0: وين يقينك و... وين مشكلة، في خلل عندنا، لأن في إحنا بارك الله فيك قاعد نلتزم بأعمال الجوارح، الأعمال الظاهرة هذه ركوع سجود كذا إلى آخره، لكن وين أعمال القلوب رايحة؟ الصدق مع الله واليقين والمحبة والخشية من الله وحسن الظن بالله وبوعد الله وب... ما في،
1: ما عندنا انتباه لأمراض القلوب،
0: ما فينا أمراض القلوب أو حتى عبادة العبادات القلبية.
1: نعم.
0: وين نحن عن المحبة؟ يعني الحين ليش أنت تصلي؟ أبي أجر، لكن ما يقول أنا أصلي محبة لله.
1: نعم.
0: محبة لله هذه شيء عظيم.
1: نعم.
0: ولماذا تركت هذا الفعل؟ لا هذه الخمر، لأنه يضر، حرام يضر. ما قال أتركته خشية من الله، خوفا من الله، لأن الله عز وجل أمرني بذلك.
1: نعم.
0: فأعمال القلوب، التوكل على الله والاستعانة بالله والإنابة إلى الله، هذه فيها خلل.
1: نعم.
0: فلنلتفت إلى قلوبنا. لهذا ترى الشيخ ترى بين الناس حتى بعض المتدينين،
1: نعم،
0: أهل المساجد وغيرهم، ترى بينهم الحسد،
1: نعم،
0: ترى بينهم الحقد، ترى بينهم هذا يعادي هذا، هذا يتكلم في هذا، هذا يغتاب في هذا، يقول عن روح مطوع، أي مطوع الله يهديك، وانت ليل نهار تتكلم وهمز ولمز وغيبة ونميمة واحتقار، بل يتتبعون عورات الآخرين.
1: لا حول ولا قوة إلا بالله.
0: وصل لهالأمر، أنت متدين يتتبع عورات الآخرين، يفتش عنها بأي بالطرق. لا إله إلا الله، ما تخاف أن الله سبحانه وتعالى يهتك سترك ويهتك.
1: لا حول ولا قوة إلا بالله.
0: يا أيها الناس، يقول كان في حديث ابن عمر، صعيد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر ذات يوم فنادى بصوت رفيع فقال يا معشر من أسلم بلسانه ولم يفضي الإيمان إلى قلبه، الله، لا تؤذوا المسلمين، وفي رواية لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من يتبع عورة أخيه المسلم يتبع الله عورته، ومن يتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف رحلة أو في جوف بيته.
1: لا إله إلا الله.
0: ليش تشتكون في الناس؟ تشتكون في خصوصيات الناس؟ ألم يأتي ذاك الصحابي وقال فلان زنا؟ قال هلا سترته بردائك زنا؟ يقول له عليه الصلاة والسلام هلا سترته بردائك؟
1: يا الله يا الله،
0: قاعد يزني، هلا سترته بردائك؟ ويأتي من يأتي ويفضح هذا ويتهم هذا، يتكلم في عرض هذا ويشوه عرض هذا ويتجسس على هذا، والله عز وجل يقول ولا تجسسوا.
1: احنا بحاجه لمنظومه
0: اخلاق. ما هذا ايش اللي يحصل في الناس الشيخ. وبعدين يقول احنا امه ضعيفه، واحنا امه مغلوبه، واحنا امه تسلطت علينا الامم. نعم. بفعلكم.
1: نعم.
0: وفعل من؟ في فعل فئه مثقفه، فئه الاصل فيها انها متدينه، فئه ينبغي عليها ان تكون محبه للخير لجميع الناس. الرسول صلى الله عليه وسلم قومه اذوه ورموه بالحجاره. نعم. وادموا عقبيه واخرجوه، فيقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون،
1: صلى الله عليه وسلم،
0: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون.
1: نعم.
0: الله عز وجل يقول لموسى وهارون وأرسلهما إلى من؟ إلى الذي قال للناس أنا ربكم الأعلى فقولا له قولا لينا.
1: يا الله.
0: مع فرعون قولا لينا، هو مع أخوه المسلم شديد وفظ غليظ، ما هذا؟ ما إيش اللي يحصل؟ ثم نريد النصر، أحقاد، خصومات، تنازع، قطيعة، إهانات، السؤال الذي تفضلتم به كبر.
1: نعم.
0: على الآخرين ظلم، ليش لماذا؟ وتريدون النصر من الله؟ يا أخي إن تنصر الله ينصركم.
1: الله أكبر.
0: نعم. إن تنصر الله ينصركم، انصر دين الله تبارك، طبق دين الله وانصر دين، ينصرك الله عز وجل.
1: نعم.
0: احفظ الله يحفظ، احفظ أوامر الله يحفظك الله عز وجل من الأعداء الذين تسلطوا علينا.
1: نعم.
0: في شرط.
1: صحيح.
0: والجزاء
1: من جنس العمل.
0: من جنس العمل.

0: ولا يظلم ربك مثقال ذرة. فمن يعمل مثقال ذرة لا ترى إلا في بصعوبة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فأما من ثقلت موازينه وأما من خفت موازينه، فجار وأبرار، متقين وغير متقين، أصحاب الجنة وأصحاب النار. أنت عندك في يدك تكون. ولهذا نبينا عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ حرم على النار كل هين لين سهل قريب من الناس.
1: الله أكبر.
0: أسئلة. زوجة تشتكي من سلوك زوجها، زوج يشتكي من زوجته، آباء يشتكون من الأبناء، زملاء يشتكي بعضهم من بعض، جاءتنا أسئلة.
1: نعم. هذا الذي يخاف من غدر المحيطين به. في العمل
0: سنين، سنين وهي تحاول أن تتصالح مع أبناء عمومتها أو.
1: نعم.
0: السؤال اللي نعم. ليش القلوب فيها شيء؟
1: لا حول ولا قوة إلا
0: القلوب. القلوب إحنا هملنا القلوب، قعدنا نهتم بالشكل. الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. التفتوا إلى القلوب يا أيها المتدين، أنتم الملتزمين تقول عن نفسك ملتزم، التفت إلى قلبك الله يصلحك قبل شكلك وهيئتك. فالقلوب هي الآن هي المحك. خل قلبك مع القرآن، خل قلبك مع الله، خل الخوف في قلبك من الله، الخشية من الله، محبة الله، الحياء من الله. في بعض الناس يستحي من الناس ما يستحي من الله.
1: لا حول ولا قوة إلا بالله.
0: يستخفون من الناس ما يستخفون من الله، صح ولا لا؟
1: نعم صحيح. وهو معهم
0: يبي يرتكب معصية ولا يسرق ولا يختلس ولا يفجر ولا يزني ولا يشرب الخمر، يحط يخش نفسه في 50 غار، صح ولا لا؟
1: صحيح.
0: لئلا يراه أحد. ألا تعلم بأن الله يراك ولا لا؟ إذا كون بعد يقول لا والله الله ما بيراني، هاي مصيبة، هذا ليس بمؤمن.
1: الله المستعان.
0: القلوب فيها خلل، الإيمان ضعيف.
1: نعم.
0: فعلينا أن نلتفت إلى القلوب وأن نقوي الإيمان، والطاعة تزيد في الإيمان، والبعد عن المعصية تزيد في الإيمان، وصحبة الصالحين يزيد في الإيمان، والدعاء وهكذا يقوي الإنسان إيمانه. فالإيمان نعم. يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية.
1: نعم.
0: فالقلب ثم القلب ثم القلب، وربط هذا القلب بالقرآن وآيات القرآن وتوجيهات القرآن وإرشادات القرآن. فإذا هذا الاستشفاء وغيره يستمده الإنسان من القرآن الكريم وتدبر القرآن وفهم القرآن. وكم نجعل من أوقاتنا، يعني حتى بعض الأخوة الذين يجلسون، واحد يقول أنا ما أستطيع أفتح كتاب تفسير ولا أقعد في المكتبة، وتزعجني حتى غبار الكتب يزعجني، وإن كان أهل العلم يستمتعون لما يفتح الكتب ويأتيه شيء من غبار هذه الكتب. يا أخي عندك الألواح الذكية هذه، هاتفك وغيره، يقرأ بعض الآيات ورجع إلى تفسيرها وبتشوف تفاسير.
1: نعم.
0: وبتشوف
1: يفتح الله عز وجل
0: مع التأكد من
1: المصادر،
0: المصادر الموثوقة وكذا، لأن مو كل شيء الموجود على الشبكة العنكبوتية هذه وفي الإنترنت أنه صالح.
1: صحيح. نعم.
0: في أشياء منسوبة إلى أهل العلم، في أشياء غير صحيحة، في بعض حتى برامج قرآن. نعم. فيها أخطاء وفيها في تفاسير غير موثوقة في. نعم. في مثلا القرطبي يقول لك القرطبي، ولا يقول لك العالم كذا وكذا، في كذا عالم، في منهم من أهل الحق وفي منهم من أهل الباطل ومنهم من أهل البدع ومنهم من أهل. فعلى الإنسان أن
1: ينتبه.
0: أن ينتبه لذلك. نعم.
1: نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ ونفع بعلمكم وبارك فيكم.
2: سؤال وجواب من أسئلة على الهواء.

السعادة تكمن في الشعور بالطمأنينة، وحتى تتحقق لا بد من راحة القلب التي تأتي بالقرب من الله عز وجل.

0: إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين 106.1 FM.
1: تستمعون فيما يلي إلى تلاوة مباركة لسورة سبأ بصوت القارئ أحمد بن عبد العزيز المفيس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك. يا مبتدئ النعم قبل استحقاقها، نسألك في يومنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. إخوة الإيمان، يرتفع صوت الحق مناديا لصلاة الفجر حسب رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ارتفع صوت الحق مناديا لصلاة الفجر حسب رزنامة الزبارة والبحرين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
2: الأذكار. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعد.
3: أذكار الصباح والمساء. كان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
2: أصبحنا

0: إليك نموت وإليك النشور. يقول ذلك إذا أصبح.
1: وكان صلى الله عليه وسلم إذا أمسى قال:

قال عليه الصلاة والسلام: من قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يصبح فمات قبل أن يمسي دخل الجنة.

0: وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
1: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك.

0: والسلام من قالها حين يصبح أو يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار.
1: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر.

0: فكرر قول لا حول ولا قوة إلا بالله.
1: لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله.
0: قال ابن القيم رحمه الله تعالى: إن دور الجنة تبنى بالذكر، فإذا أمسك الذاكر عن الذكر أمسك الملائكة عن البناء. فكرر قول لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنها تشرح البال وتصلح الحال وتحمل بها الأثقال وترضي الرحمن، وهي كنز من كنوز الجنة. واعلم أنها تدفع 70 بابا من الضر أدناها الهم. أدناها الهم.
1: لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله.
0: وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
1: حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. يقول ذلك 7 مرات.
0: وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
1: اللهم إني أسألك العفو والعافية.

قال عليه الصلاة والسلام: من قالها ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى لم يضره شيء. رضيت

0: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة. وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
1: يا حي

0: أصبح.
1: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها 100 مرة حين يصبح وحين يمسي لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه.
0: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله

0: أصبح.
1: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها 100 مرة في يوم كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي. ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك.

0: قال عليه الصلاة والسلام: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة، أدركته شفاعتي يوم القيامة. الأذكار، الأذكار، الأذكار.
1: لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. يا رب أفرحنا بما تحتاجه أنفسنا وأنت أعلم به منا.
2: إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
3: فيما يلي تستمعون إلى تلاوة لسورة الكهف بصوت القارئ الشيخ إبراهيم المغربي. بسم

الصيد. لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا.

أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغ

0: هذا.
1: صدق الله العظيم.
2: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ إبراهيم المغربي سورة الكهف. اللهم يا من يغفر الزلات،
3: اللهم يا من يغفر الزلات
2: ويقبل توبة التائبين ويرشد التائهين إلى الحق واليقين، يا خير مسدد ومعين، أسألك يا ذا القوة المتين رحمة تهدي بها قلبي وتنير بها دربي، يا إلهي وحسبي، يا رافع الشدائد وميسرها، يا واهب العطايا وشاكرها، اهدني لأفضل العبادات وأحيي قلبي بحبك والطاعات.

0: سؤال وجواب من أسئلة على الهواء.
1: هذه سائلة تقول: ما حكم

0: الزوج الذي لا يصلي إلا الجمعة؟
1: حكمه أن ينصح، أن ندعو له بالهداية، ندعو له ونبين له أهمية الصلاة وفريضة الصلاة وأن الصلاة هذه الصلاة

0: صلوات الفجر، الظهر، العصر، المغرب، العشاء، ما تأخذ منك نص ساعة. ثم يبين له حكم، يدعى له وننصحه، وأنت وخاصة هي تتكلم عن زوجها، عن والد الأولاد، يقول أنت الأب وأنت قدوة وأنت. وحتى لو جعلت أحد الأبناء ينصح والده وهو ذاهب إلى المسجد، يقول له يا الله يا يوبا قم تعال معي المسجد، وصلني المسجد، قم أبيك في سالفة، خلينا نروح وإحنا ماشيين للمسجد بصلوا هكذا، لعله يستحي ولعله يعني ينتبه من غفلته. وثم يبين له أن عاقبة ترك الصلاة وخيمة، ونبينا عليه الصلاة والسلام قد بين بأن بين العبد وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة. وربنا تبارك وتعالى قال في كتابه العظيم في ذم هؤلاء: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. ومن فضل الله عز وجل أنه استثنى وأعطى مجال لتوبة هؤلاء، إلا من تاب وآمن وعمل صالحا. فما دام الإنسان لم يغرغر ولم تصل الروح الحلقوم وهو في صحته في عقله، فليتب إلى الله تبارك وتعالى
1: سبحانه،
0: وليندم على أنه قد ترك هذه الصلاة. وخاصة يعني سبحان الله صار مسألة الحديث عن ترك الصلاة شيء قديما عند الفقهاء القدامى. تطرق بعضهم بعض فقهاء المالكية، قالوا لو حصل، يعني قال هذه مسألة افتراضية لا يمكن أن تقع، مسألة افتراضية لا يمكن أن تقع،
1: يا الله
0: لو ترك الصلاة إيش الحكم؟ لو
1: لا حول
0: ولا قوة، لا يمكن، ما يتصورون أن مسلم ما يصلي.
1: أنا مسلم يعني تصلي، علامة إسلامك الصلاة.
0: هذا هو هذا هو. فلهذا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم واضح،
1: صلى الله عليه وسلم:
0: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد
1: كفر.
0: على خلاف في نوعية هذا الكفر ودرجة هذا الكفر وبين العلماء،
1: يعني
0: وبين ترك هذه الصلاة جحودا، وهذا باتفاق أن هذا كفر، وبين ترك الصلاة تكاسلا، وهذا أظنه يعني متكاسل
1: لأنه يصلي الجمعة.
0: لأنه يصلي الجمعة. طيب، الذي دفعك وهذه الروح الطيبة التي دفعتك وتزين في البيت وذهبت إلى صلاة الجمعة، أيضا أدي الصلوات الأخرى،
1: رب الجمعة رب الصلوات.
0: إيه نعم. ولعل يختم لك بخير.
1: اللهم آمين.
0: نعم. وليحذر الإنسان من خاتمة السوء.
1: نعم.
2: سؤال وجواب من أسئلة على الهواء.

0: إذاعة القرآن الكريم من البحرين أثير
1: الروح يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ سامح فاروق راشد ما تيسر من سورة الفتح.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: بسم

0: عظيما.
1: صدق الله العظيم.
2: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ سامح فاروق راشد ما تيسر من سورة الفتح. اللهم يا سامع الدعاء،
3: اللهم يا سامع الدعاء،
2: يا واسع العطاء، يا رافع السماء، يا دائم البقاء، يا عالم الغيوب، يا ساتر العيوب، يا غافر الذنوب، يا كاشف الكروب، يا هادي الرشاد، يا

ورازق العباد، ورازق العباد. اللهم أنا عبدك وابن عبديك، أتوسل بكرمك إليك، أمن علي بعفوك وغفرانك جل شانك وعظمتك.

0: نستطيع أن نكون معك أينما كنت ووقتما شئت. بكبسة زر واحدة يمكنك تحميل تطبيق إذاعة البحرين عبر الهواتف الذكية للأندرويد والآيفون والاستماع إلى إذاعة القرآن الكريم من البحرين. ما عليك سوى كتابة اسم إذاعة البحرين باللغة العربية أو الإنجليزية في محرك البحث عن التطبيقات الخاص بهاتفك وتثبيت التطبيق في الهاتف، واختر من قائمة موجات الإذاعة موجة 106.1 FM. إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
1: تستمعون الآن إلى تلاوة عطرة من القرآن الكريم للشيخ ماهر بن حمد المعاقلي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: كانت هذه تلاوة عطرة من القرآن الكريم للشيخ ماهر بن حمد المعيقلي.
1: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو في الجلوس بين السجدتين من الصلاة: رب اغفر لي، رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني وارزقني واهدني.
2: لم يخلقنا الله لنحزن،
3: هو فقط
2: يعلمنا الرجوع إليه عندما ننكسر.
3: تأكد
2: أن كل الأحزان التي تمر بك إما لأن الله يحبك فيختبرك، أو أنه يحبك فيطهرك من ذنوبك.
3: يوما ما
2: ستكتشف

0: أن حزنك حماك من النار وأن صبرك أدخلك الجنة. قال تعالى: والله يعلم وأنتم لا تعلمون. إجابة كافية وشافية لسؤال البعض: لماذا يحدث ذلك لنا؟ فلنحسن الظن بالله.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين،
0: أثير الروح.
2: إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين. الشيخ سعد الغامدي يتلو علينا ما تيسر من سورة مريم.
3: بسم

0: عظيم.
1: تلا علينا الشيخ سعد الغامدي ما تيسر من سورة مريم.
2: أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين.

يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. أذكار الصباح والمساء وفضائلها بصوت القارئ مشاري بن راشد العفاسي.

الذاكر الله كثيرة، ودعوة المظلوم، والإمام المقصد. رواه البيهقي وحسنه الألباني. أذكار الصباح والمساء.

من قالها حين يصبح أجير من الجن حتى يمسي، ومن قالها حين يمسي أجير منهم حتى يصبح. رواه الحاكم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: أحد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: عباس:
1: من قالها 3 مرات حين يصبح وحين يمسي كفته من كل شيء. رواه أبو داود والترمذي.

من قالها موقنا بها حين يصبح فمات من يومه دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة. رواه البخاري.

0: من قالها حين يصبح أو يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار، رواه أبو داود.
1: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر.
0: من قالها حين يصبح فقد أدى شكر يومه، ومن قالها حين يمسي فقد أدى شكر ليلته.

من قالها حين يصبح وحين يمسي 7 مرات كفاه الله ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة.

ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى لم يضره شيء. رواه ابن

0: وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
1: من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه.

0: حنيف أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
1: رواه الحاكم.
0: أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذا.

0: رواه أحمد.
1: سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده.
0: من قالها 100 مرة حين يصبح وحين يمسي لم يأت أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. رواه.

0: وحده لا شريك
1: يقولها 10 مرات أو مرة واحدة عند الكسل. رواه أبو داود. ومن قالها 100 مرة في يوم كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك. رواه البخاري ومسلم.
0: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة

0: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه.
1: يقولها ثلاث مرات إذا أصبح، رواه مسلم. ويقول أيضا: الله

0: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة. رواه الطبراني.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين.

وترتسم في داخلنا كابتسامة حانية، وتصنع ليومنا الرضا والبهجة، ابتسامة تأذن باستقبال يوم جديد نستبشر فيه بالتوفيق والنجاح. إنه أثير الصباح، إذاعة القرآن الكريم من البحرين.

0: وبالتعاون مع وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف. أثير الصباح من إعداد فاطمة محمد، وبالتعاون مع إدارة الأوقاف السنية. تقديم حسن الساعاتي، وبمشاركة أصحاب الفضيلة الشيخ فيصل بن طلال الفهيد. أثير الصباح إخراج عهود تلفت.
1: اللهم إنا نعوذ بك من يوم السوء ومن ليلة السوء ومن ساعة السوء ومن صاحب السوء. اللهم إنا نسألك يوما سعيدا خاليا من الشقاء ومليئا بالتوفيق والسعادة والبركة. اللهم اجعل يومنا هذا حاملا لنا من الخير فوق ما نرجو. اللهم إنا نسألك السعادة والصحة والعافية يا أكرم مسؤول.
0: أثير الصباح، أثير الصباح.
1: من يذكر الله وهو موقن به، طامع في رحمته، معتصم بجلاله، محتم بحماه، يجد الله قريبا منه، سامعا دعاءه، مستجيبا له، فيجد نفسه لائذا بفضله، عائذا به من هموم الدنيا ومن ظلم الظالمين.

0: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. أذكار الصباح والمساء وفضائلها بصوت القارئ مشاري بن راشد العفاسي.
1: اللهم إني أسألك.
0: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يرد الله دعاءهم: الذاكر الله كثيرا، ودعوة المظلوم، والإمام المقصد. رواه البيهقي وحسنه الألباني. أذكار الصباح والمساء.

0: من قالها حين يصبح أجير من الجن حتى يمسي، ومن قالها حين يمسي أجير منهم حتى يصبح. رواه الحاكم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: قل

0: أحد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: من قالها ثلاث مرات حين يصبح وحين يمسي كفته من كل شيء. رواه أبو داود والترمذي.
1: أصبحنا

0: من قالها موقنا بها حين يصبح فمات من يومه دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة. رواه البخاري.
1: اللهم إني أصبحت أشهدك و

0: لك الحمد ولك الشكر.
1: من قالها حين يصبح فقد أدى شكر يومه، ومن قالها حين يمسي فقد أدى شكر ليلته.

من قالها حين يصبح وحين يمسي سبع مرات كفاه الله ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. رواه

0: ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: رواه

0: دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
1: من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه.

0: أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
1: رواه الحاكم.
0: أصبحنا

من قالها 100 مرة حين يصبح وحين يمسي لم يأت أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. رواه مسلم.

0: وحده لا شريك،
1: يقولها 10 مرات أو مرة واحدة عند الكسل. رواه أبو داود. ومن قالها 100 مرة في يوم كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك. رواه البخاري ومسلم.
0: سبحان الله وبحمده عدد خلقه

0: وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه.
1: يقولها ثلاث مرات إذا أصبح، رواه مسلم. ويقول أيضا: الله

0: وسلم: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة. رواه الطبراني.
1: أحاديث الصباح. يحمل القرآن الكريم إعجازه في ذاته، فهو الخارق المعجز، البديع في النظم، والعجيب بهيمنته على الروح. مستمعين الأكارم، نبقى الآن مع تلاوة عطرة لسورتي الفاتحة والمنافقون بصوت القارئ الشيخ فيصل بن طلال الفهيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: كانت هذه تلاوة عطرة لسورتي الفاتحة والمنافقون بصوت القارئ الشيخ فيصل بن طلال الفهيد.
1: أثير الصباح، أثير الصباح.
0: تجمع قصص القرآن ذكر الأنبياء والصالحين والملائكة والشياطين وسير الملوك والمماليك والعلماء والتجار والرجال والنساء والفقه والرؤية والمعاشرة وتدبير المعاش والصبر على الأذى والعز والحلم إلى غير ذلك من العجائب.
2: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها المستمعون الكرام، نبينا صلى الله عليه وسلم أرسل رسالة إلى ملك الروم وهو هرقل. أرسل الصحابي الجليل وهو دحية ابن خليفة الكلبي، أرسله

إلى هذا الملك معه الرسالة لكي يوصل هذه الرسالة إلى هذا الملك. فهذا الملك لما وصلته الرسالة نادى أبو سفيان ومن معه، وكان أبو سفيان يعني في ذلك الوقت لم يكن مسلما، ما دخل الإسلام. يقول أبو سفيان: كنا تجارا بالشام، عندنا تجارتنا، وهذه طبعا كان في فترة صلح الحديبية. يقول أبو سفيان: فأرسل إلي هرقل، ناداني أنا ومن معي من يعني الكفار. فلما وصل أبو سفيان إلى هذا الملك هرقل، قال هرقل: أيكم يعني من فيكم نسبه قريب من نسب هذا الرجل محمد؟ هذا الرجل محمد يعني يزعم أنه نبي، وأنا أبي أعرف من فيكم قريب من هذا الرجل يعني من ناحية النسب، ومن يعني من فيكم من أهل هذا الرجل؟ فقال أبو سفيان: أنا يعني هذا محمد أنا أقرب واحد له، ألتقي معاه في النسب في الجد الرابع. فقال هرقل: أدنوه مني يعني قربوه، وأيضا قربوا يعني الناس اللي معاه أصحابه ذلين، عشان أبي أسألهم كم من سؤال وأتأكد هل ذي يعني الرجل اللي هو اسمه محمد هل صادق أنه هو نبي أو لا؟ لأن طبعا هرقل يعني عنده خبر أن في نبي بيطلع، خاصة أن هرقل يعني هو مؤمن بنبي الله عيسى عليه السلام، فهو الآن يدري أكيد أن في رسول سيأتي بعد عيسى عليه السلام. لذلك ماذا قال عيسى عليه السلام؟ قال عيسى عليه السلام: يا بني إسرائيل، إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة، ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. فالنصارى عندهم خبر أكيد أنه سيأتي نبي بعد نبيهم، يعني بعد عيسى سيأتي آخر نبي وهو محمد صلى الله عليه وسلم، وأيضا اسمه أحمد، اسمه محمد واسمه أيضا أحمد. فلذلك هذا الملك هرقل أراد أن يتأكد، وكان طبعا هرقل ما يعرف يعني اللغة العربية، فنادى المترجم وقال حق المترجم: قل لهم هذا السؤال، السؤال الأول: كيف نسبه فيكم؟ يعني هل هذا النبي يعني ذو نسب يعني في هذه القبيلة قريش، هل عنده نسب؟ فقال أبو سفيان: نعم، هو أفضلنا في النسب. ثم سأل هرقل السؤال اللي بعده، فقال هرقل: هل قال هذا القول منكم أحد قبله؟ يعني في أحد من قبل عندكم في قريش وكذا قال إنه هو نبي؟ فقال أبو سفيان: لا، ما حد قال قبله. فسأل أيضا هرقل سؤال آخر، فقال: هل كان من آبائه من ملك؟ هل يعني كان هذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم هل واحد من أجداده كان من الملوك؟ فقال أبو سفيان: لا. فسأل هرقل أيضا سؤال، فقال: يعني فمن يتبعه الآن؟ من اللي قاعدين يدشون في الإسلام ويصدقون هذا النبي؟ فقال أبو سفيان: الضعفاء، الضعفاء من الناس، ليس أشراف وأغنياء الناس، بل الضعفاء الناس هم اللي المساكين من الناس هم اللي يتبعون هذا النبي. فقال هرقل يسأل أيضا أبو سفيان: هل الناس اللي يتبعون محمد يزيدون أم أنهم ينقصون؟ يعني يشوف

عقب يطلعون يهدونه. فقال أبو سفيان بل يزيدون، يعني هذا الناس أذهمه بس كساعد يشون في الإسلام. فقال هرقل هل يرتد أحد منهم يطلع من الإسلام؟ فقال أبو سفيان لا ما يرتدون، بالعكس يدشون في الإسلام وتمون، وهذا الشيء في تزايد يعني. فقال هرقل فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ يعني هل معروف عن محمد أنه كذاب بينكم؟ فقال أبو سفيان لا ما ليس متهم بالكذب، يعني هذا الأمر ما معروف عنه صلى الله عليه وسلم. فقال هرقل هذا الملك فهل يغدر، هل هو عنده صفة الغدر؟ فقال أبو سفيان لا ما يغدر، ويعني ليومنا ذي ما شفنا منه غدر، ما ندري هل في المستقبل بيغدر أو لا. طبعا أبو سفيان لقاها فرصة إن يعني إن هو يشكك في النبي صلى الله عليه وسلم في هذا السؤال، فيعني ياب هذا الجواب. فقال هرقل فهل قاتلتموه، يعني هل صار بينكم بين قتال وكذا؟ فقال أبو سفيان نعم الحرب بيننا، يعني بينه وبينه يعني في يعني قتال وكذا. فقال هرقل لأبي سفيان فبماذا يأمركم هذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، شنو يعني يبي منكم؟ فقال أبو سفيان يقول هذا محمد يقول لنا اعبدوا الله وحده ويعني لا شريك له، واتركوا اللي يعبدون آباءكم الأصنام وكذا، وأيضا يقول لنا صلى وتصدقوا، وعليكم يعني بصلاة الأرحام وعفوا أنفسكم عن الحرام. فقال هرقل المترجم قل لأبي سفيان الآن، يعني يبي يقول له ليش أنا سألتك كل هذه الأسئلة. فيقول هرقل حق أبو سفيان سألتك عن نسب هذا الرجل محمد صلى الله عليه وسلم، فكان جوابك يا أبو سفيان أنه هو يعني محمد صاحب نسب ومن أشراف الناس ومن أفضلهم، وهذا الشيء يدل أنه هو نبي، لأنه هو النبي الله عز وجل يرسله، يعني كل نبي من الأنبياء الله يرسله في يعني في أفضل الناس وفي أشرف يعني العوائل والقبائل. ثم قال هرقل لأبي سفيان وسألتك يا أبا سفيان يعني عن موضوع أن هل في أحد قبل محمد قال أنه هو يعني نبي؟ فكان جوابك يا أبا سفيان أنه لا، فلذلك أنا الآن تأكدت، هاي هرقل يقول أنا الآن تأكدت أن هذا الرجل صادق، لأن عبارة ما شوف أحد قبله سو قال أنا نبي فقام قلده، لا هو الرجل صادق واضح من يعني من هذا الفعل. بعدين قال هرقل لأبي سفيان قال له أنا سألتك إن هل كان من يعني أجداد محمد ملك من الملوك؟ فأبو سفيان كان جوابه لا، فلذلك يقول هرقل فلو كان هذا محمد يعني أحد آباء أو أجداده من الملوك لقلت أن هذا الرجل أكيد يبي يرجع ملك واحد من آباء أو أجداده، فهذا أيضا يدل على أن هذا محمد نبي. ثم قال هرقل لأبي سفيان وسألتك هل أنتوا كنتوا يعني في السابق قبل يقول لكم أنه نبي هل كنتوا تتهمون أنه هو يكذب؟ فأبو سفيان كان جوابه قال لا. فقال هرقل يعني دام أن هذا الرجل اللي هو محمد من قبل ما كذب عليكم فهل معقول أنه بيكذب على الله وبيقول أنه هو نبي من عند الله؟ فهذا أيضا يدل على أنه هو نبي. ثم يقول هرقل هذا الملك لأبي سفيان وسألتك يا أبا سفيان عن نوعية الناس اللي يتبعون هذا اللي اسمه محمد، هل اللي يتبعونه أشراف الناس أم يتبعونه ضعفاء الناس؟ فكان جوابك يا أبا سفيان أن اللي يتبعونه هم ضعفاء الناس، وهذا يعني دليل أنه هو نبي، لأن الأنبياء يتبعونهم من ضعفاء الناس مساكين الناس.

ثم قال هرقل: وسألتك يا أبا سفيان، هل أتباع هذا محمد، الأتباع الناس اللي يتبعونه ويقلدونه، هل هم يزيدون أم أنهم ينقصون؟ فقال أبو سفيان: بل يزيدون. وهذا يدلك على أنه نبي، لأن النبي لما يأتي إلى قومه، فإن لما الناس يعني يشوفون كلام هذا النبي وصدقه ويبدأ الإيمان يدخل قلوبهم، فهذه يعني دليل على أنه رجل صادق وأنه نبي. ثم يقول هرقل لأبي سفيان: وسألتك أيرتد أحد منهم، يعني هل هذه الناس اللي أسلموا يعني يرجعون عن إسلامهم، يرجعون حق الكفر؟ فقلت يا أبا سفيان: لا. فيقول هرقل: فكذلك الإيمان، يعني هذا الإيمان هم الناس لأن يوم ضاقوا حلاوة الإيمان، يوم أن دشوا في الإسلام وضاقوا حلاوة يعني عبارة الإيمان والصلاة والخير، فهني خلاص صعب أنهم يرجعون عن دينهم. ثم يقول هرقل: وسألتك يا أبا سفيان، هل هذا محمد يغدر؟ فكان جوابك يا أبا سفيان أنه لا، ما يغدر. وهذه دليل على أنه نبي، لأن الرسل ما عندهم صفة الغدر. وهذا الكلام الآن يقوله من هرقل. ثم يقول هرقل: وسألتك يا أبا سفيان، بماذا يأمركم؟ شنو يعني يأمركم هذا محمد؟ يبي منكم؟ فقلت يا أبا سفيان، قلت أنه يأمركم أن تعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا، وأنه يعني ينهاكم ويأمركم أن أنتوا ما تعبدون الأصنام والأوثان، وأنه يأمركم بالصلاة والصدقة والعفاف وصلاة الأرحام. ثم قال هرقل لأبي سفيان، قال: فإن كان ما تقول حقا، يعني هذه الآن أنت يا أبو سفيان أجوبتك، إذا كان صدق اللي تقوله فإن هذا النبي سيصبح يعني ملك هذه الدنيا، وأنه سيملك حتى هذه الأرض اللي أنا الآن أحكمها. وأنا يعني هرقل الآن يقول: وأنا كنت أدري أنه سيخرج هذا النبي، عندي علم أكيد، ولكن ما كنت أظن النبي بيطلع من عندكم من قريش من العرب. وأما طبعا بالنسبة للرسالة اللي أرسلها النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا الملك هرقل، فهي: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى، أما بعد، فإني أدعوك بدعاية الإسلام، أسلم تسلم، يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين. يعني هذا الآن الرسالة إلى هذا الملك هرقل، أن النبي صلى الله عليه وسلم ينصحه ويقول له: بكل احترام يا هرقل، أنت يا ملك الروم، ترى إذا أسلمت الله بيعطيك أجر مضاعف، ولأنك أنت آمنت بالنبي عيسى، وأنا الآن أدعوك لأن تؤمن بي، أنا النبي، أنا آخر نبي، وإذا أنت يا ملك الروم ما أسلمت، ترى بيكون عليك إثم جميع هؤلاء الناس اللي ما يتبعونك من يعني الرعية والحاشية هذين. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. طبعا هذا الكتاب وهذا الرسالة يوم سمعوها الحاشية اللي حول هرقل، الملك هرقل، صار عندهم يعني بدأوا يتكلمون، صار يعني فوضى وكذا. فطبعا قاموا طبعا هما طلعوا من القصر من هالمكان اللي هو أبو سفيان واللي معاه. فيقول أبو سفيان: يعني أنا خلاص دخل في قلبي أن الله عز وجل سيظهر هذا الإسلام، وأن هذا الإسلام يعني صدق هذا الدين اللي بينتشر. وسبحان الله أبو سفيان

صار مسلما. وطبعا هرقل يعني كان كما يقال يجس النبض يعني مع اللي حواليه. فقال لهم يعني ايش رايكم لو احنا يعني مثلا

0: يعني خافه وقال لا ما أنا ما نريد ان احنا ندخل في هذا الدين، وانك انت لا يعني نبيك تتم على النصرانيه وان احنا بعدنا بيتم نصارى. فطبعا يوم منا شافهم هما شافهم انهم مبرضين، فقال لهم اذا خلاص انا بتم على النصرانيه، وان انا خلاص الامور ستبقى كما هي. فقاموا هما وسجدوا حق هذا هرقل، وانهم يعني تعظيما له وانه هو ملكهم وانهم يطيعونه. وطبعا هذا هرقل طبعا خسر يوم انه هو ما اسلم، خسر الدنيا والاخره. وهنا ياتي يعني ياتي السؤال، هل اسلم هرقل ام انه بقي على النصرانيه؟ الجواب ان هرقل بقي على النصرانيه ومات على ذلك، يعني مات كافرا. أيها المستمعون الكرام، بعد صلح الحديبية بأشهر قليلة حصلت غزوة في السنة السابعة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. فيا ترى ما هي هذه الغزوة وماذا حصل فيها؟ هذا ما سنعرفه بإذن الله عز وجل في الحلقة القادمة. نلقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: أحاديث الصباح. الإكثار من ذكر الله براءة من النفاق، وفكاك من أسر الهوى، وجسر يصل به المؤمن إلى مرضات ربه وما أعده له من النعيم المقيم.
2: أذكار الصباح.

من قالها حين يصبح أجير من الجن حتى يمسي، ومن قالها حين يمسي أجير منه حتى يصبح. بسم

0: من قالها موقنا بها حين يمسي ومات من ليلته دخل الجنة.
1: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملك.

0: الحمد ولك الشكر.
1: من قالها حين يصبح أدى شكر يومه.
2: أذكار الصباح.

كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان.

صلى الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح وحين يمسي أدركته شفاعتي يوم القيامة.

0: أحاديث الصباح.
1: مع بداية كل عام دراسي كأولياء أمور يغزو التفاؤل قلوبنا وعقولنا، ونحرص أشد الحرص على وضع آلية ممنهجة للمضي بخطوات النجاح والتفوق لأبنائنا الطلبة، كما يتحمس الطلاب في بداية العام الدراسي لمواصلة مشوارهم العلمي، لأنهم سيحصلون على خبرات ومعلومات أكبر من السابق، وأيضا لأنهم يقومون بالاقتراب من أهدافهم وأحلامهم بصورة أكبر. ونود أيها الأعزاء أن نوجه بعض الرسائل إلى المعلمين والمعلمات والطلاب والطالبات وإلى أولياء الأمور، فهذه الفئات الثلاث مستمعين من لها علاقة قوية ومؤثرة بالتعليم. نبدأ معكم بالمعلمين والمعلمات، فهم الذين شرفهم الله بهذه المهنة العظيمة التي لم تتيسر لغيرهم. إلى كل من سلك هذا المسلك العظيم نقول إن المهنة التي تؤدونها مهنة عظيمة وركيزة أساسية لتثبيت دعائم الحياة بالعلم، وهي باب واسع من أبواب نيل الرضا من الله عز وجل ومن الناس، فهنيئا لكم ما تؤدونه من واجبات، وهنيئا لكم هذا الشرف العظيم ألا وهو تعليم الطلاب العلم. لا يقوم عمل إلا بإخلاص، لكننا نجد في بعض الكوادر، كوادر المهنة، من يضيعون كل ما يتاح لهم من أجر وخير بسبب تركهم للإخلاص، فترى الواحد منهم لا يؤدي عمله ورسالته بالشكل الصحيح، ولا يهتم بوقت دروسه ولا بفائدة طلابه، فلا يبالي بسلوك منحرف عند الطلاب وأخلاق رذيلة وتبادل الكلمات غير اللائقة وغيرها.

0: وأقصى ما يفعله كتابة تعهد، والمهم عنده أن ينتهي وقت الدوام ليفك نفسه من هم ذلك اليوم وغمه، ولم يخطر على باله أبدا أنه يؤدي رسالة في مجتمعه ليخرج لنا من تحت يده الطبيب والمهندس والقاضي والصحفي والوزير والعالم وغيرهم من الكفاءات في البلاد. الرسالة الثانية نوجهها لطلابنا وطالباتنا، فنوصيهم أولا بالجد والمثابرة والاجتهاد، فلكل مجتهد نصيب، ومستقبلكم أهم وأغلى من أي شيء. أحبابنا الطلاب، إن أول ما ينبغي عليكم تجاه علمكم الذي تتعلمونه بعد الإخلاص لله تعالى توقير المعلمين واحترامهم، فكم هو جميل أن تكون علاقة الطالب بمعلمه علاقة ود واحترام. فعامل الناس بما تحب أن يعاملوك به. ومما ينبغي على الطالب أيضا الابتعاد عن أصدقاء السوء والتقرب لأصدقاء الخير الذين يعينونه على دراسته. وينبغي على الطالب التميز في أخلاقه وعلمه ولبسه. أما رسالتنا الثالثة فهي لأولياء الأمور الأعزاء، فنذكرهم بالمسؤولية الكبيرة في البيت وخارجه. تعلمون أيها الأعزاء أن المعلم والمعلمة في المدرسة لا يستطيعون تأدية عملهم في تربية الأبناء إلا بالتعاون معكم، وكم هو مؤسف أن يتربى أبناؤكم وبناتكم على شيء في المدرسة شهورا ثم تأتون أنتم لتهدموه في ساعة، فنجد الطلاب يسهرون الليالي الطوال على الموبايل وتصفح مواقع التواصل الاجتماعي، والعجب أن آباءهم وأمهاتهم هم أيضا يسهرون للغرض نفسه. وكذلك مما ينبغي على أولياء الأمور تجاه أبنائهم المحافظة عليهم داخل البيت وخارجه، وعدم إضاعة الوقت والمال على ما لا ينفع، وألا نترك الأمور تجري لهم كما يحلو لهم، بل يجب تنظيم أوقاتهم وواجباتهم وتكليف أنفسنا في توجيههم ووعظهم. ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته.
1: أحاديث الصباح.
0: اللهم إنها أيام تمضي سريعا، فاجعل لنا فيها من الرحمة والمغفرة والعتق من النار نصيبا. اللهم اجعلنا بها من المقبولين الذين استجبت لهم وبشرتهم بجنتك وحققت لنا كل ما نرجوه يا الله. اللهم إن استودعناك نفسنا وأمور حياتنا وقلوبنا، اللهم قرب لنا الخيرات وأبعد عنا الشرور، واحفظنا من كل

وترتسم في داخلنا كابتسامة حانية، وتصنع ليومنا الرضا والبهجة، ابتسامة تأذن باستقبال يوم جديد نستبشر فيه بالتوفيق والنجاح. إنه أثير الصباح، إذاعة القرآن الكريم من البحرين، وبالتعاون مع وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف. أثير الصباح من إعداد فاطمة محمد، وبالتعاون مع إدارة الأوقاف السنية. تقديم حسن الساعاتي، وبمشاركة أصحاب الفضيلة الشيخ فيصل بن طلال الفهيد. أثير الصباح، إخراج عهود.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: يا
0: أذكار الصباح بصوت سمير البشيري.

0: الصباح. أخرج أبو داود في سننه والترمذي في جامعه وغيرهما من حديث عبد الله بن خبيب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وتصبح 3 مرات تكفيك من كل شيء. حديث حسن صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. قل

0: أنت.
1: يقال مرة في الصباح وأخرى في المساء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في عظم فضل سيد الاستغفار: من قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة.
0: فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
1: أذكار الصباح.
0: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في.
1: عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم 3 مرات لم يضره شيء. حديث حسن صحيح.

0: خلق.
1: يقال 3 مرات في الصباح ومثلها في المساء.
0: يا
1: أذكار الصباح.

0: بك من الكسل وسوء الكبر، رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
1: كان يقوله النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصبح.

0: صباح.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له.
0: صح من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن من قالها حين يصبح 10 مرات كتب الله له بكل واحدة قالها 10 حسنات، وحط الله عنه بها 10 سيئات، ورفعه الله بها 10 درجات، وكنا له كعشر رقاب، إلى آخر ما ورد في فضلها، إلى أن قال: فإن قال حين يمسي فمثل ذلك.

0: يقال مرة أو عشرة أو مئة مرة. أذكار الصباح.
1: سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده.
0: جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضله أن من قاله حين يصبح وحين يمسي مئة مرة لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به، إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. وفي صحيح البخاري: حطت عنه خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر.

يقال 100 مرة أذكار الصباح. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا.

يقال ثلاث مرات صباحا ومساء. أذكار الصباح.

0: الحمد ولك الشكر.
1: كان يقوله المصطفى صلى الله عليه وسلم إذا أصبح وإذا أمسى، ومما جاء في فضله أن من قاله إذا أصبح فقد أدى شكر يومه، ومن قاله إذا أمسى فقد أدى شكر ليلته. أخرجه أبو داود في سننه.

يقال مرة في الصباح ومرة في المساء وثالثة عند النوم. أذكار الصباح. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا.

يقال مرة واحدة بعد صلاة الصبح. أذكار الصباح. أصبحنا على فطرة الإسلام.

وعلى كلمة الإخلاص، وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. أصبح

0: يقال مرة واحدة. أذكار الصباح.
1: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك

صباح أعزائنا أولياء الأمور، قد يكون القلق بشأن أطفالنا وأدائهم التعليمي وتلبية احتياجاتهم أمرا طبيعيا، غير أنه ربما يتحول إلى اضطراب قلق خطير يصعب التعامل معه. وفيما يلي بعض النصائح العملية لإدارة قلق العودة إلى المدرسة بالنسبة للآباء. تسوق مستلزمات العودة للمدرسة بشكل تدريجي. يمكن شراء القوائم واللوازم المدرسية شيئا فشيئا طوال فصل الصيف عندما تتوفر عروض جيدة وخصومات في المتاجر الكبيرة، كذلك تخصيص ميزانية لنفقات المدرسة مبكرا. وأفضل طريقة لتجنب صدمة ارتفاع الأسعار هي التخطيط مقدما، فنراجع الميزانية قبل بدء العام الدراسي مع تحديد وقت لنفسنا ولأطفالنا، ونقوم بتصميم جدول عائلي كبير لتتبع الأحداث المدرسية والأنشطة بعد المدرسة والواجبات المنزلية والمهام الأخرى وضرورة تثبيته في مكان واضح في المنزل. ومن الجيد مراعاة نصائح السلامة الشخصية، فنذكر طفلنا بنصائح ركوب الحافلة المدرسية، وإذا كان يمشي إلى المدرسة فلنحدد المسار الأكثر أمانا والذي يحتوي على أقل عدد من المعابر، ونتدرب على الطريق مع الطفل، ولا ننسى تذكيره بإشارات الشارع ومع التأكد من أنه يعرف ما يجب فعله إذا اقترب منه شخص لا يعرفه. كذلك مستمعين، إنشاء شبكة من الآباء الذين يمكنهم التناوب على نقل الأطفال من وإلى المدرسة. هذه الطريقة لن تقلل الضغوط المتعلقة بالقيادة فقط، بل ستعمل كذلك على تعزيز الشعور بمزيد من الدعم والاطلاع بشكل دائم على المستجدات من خلال التواصل مع آباء يتعاملون مع نفس الضغوط. كذلك التحدث إلى معلم الفصل قبل بدء العام الدراسي، فإذا كانت مخاوف أولياء الأمور تتركز حول قضايا الفصل الدراسي مثل قلق الانفصال أو مخاوف السلوك، فيمكن التحدث إلى المعلم قبل بدء العام الدراسي. وللتأمل الذهني أحبتنا الكرام لبضع دقائق يوميا فائدة في تقليل التوتر والقلق، فالبدء بخطوات صغيرة مثل الاستمتاع برائحة القهوة الصباحية لتعزيز اليقظة الذهنية وتقليل التوتر وتحسين التفاعل مع الطفل. ويمكن أيضا ممارسة التنفس العميق أو قراءة كتاب لتقليل المخاوف بشأن العودة إلى المدرسة. وأخيرا، إذا كان أحد أولياء الأمور يجد صعوبة في التعامل مع المخاوف أو تحول قلقه إلى انفعال مستمر وتقلبات مزاجية متكررة يصاحبها أعراض جسدية مثل الصداع وتوتر العضلات وآلام المعدة، فهنا بالإمكان طلب المساعدة من اختصاص

0: إذاعة القرآن الكريم من البحرين. أثير
1: مصحف البحرين يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ علي صلاح عمر سورة قاف.

وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبر.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ علي صلاح عمر سورة قاف.
2: سبحان الله سبحان الله والحمد لله والحمد لله عدد ما خلق عدد ما خلق. سبحان الله سبحان الله والحمد لله والحمد لله ملء ما خلق ملء ما خلق. سبحان الله عدد كل شيء عدد كل شيء. سبحان الله سبحان الله والحمد لله والحمد لله ملء كل شيء ملء كل شيء. سبحان ذي الجبروت والملكوت والملكوت والكبرياء والعظم والكبرياء والعظم. سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده عدد خلقه عدد خلقه ورضا نفسه ورضا نفسه وزنة

0: عرشه
1: وزينة عرشه
0: ومداد كلمات
1: ومداد كلمات.
0: سبحانه
1: سبحانه
0: من ثبت في قلوب عباده رجاء
1: بعباده رجاء
0: وقطع الرجاء عمن سواه
1: عمن سواه.

0: بولائه وجعلهم مع المرحومين من أوليائه. خبت الظنون إلا فيه، وضعف الاعتماد إلا عليه سبحانه الباقي العليم الحي القيوم العفو العلي الكبير البصير الرؤوف الباقي الأحد الرحمن الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الباسط القابض الخافض الرافع المجيد الواحد اللهم احفظنا بالإسلام قائمين واحفظنا بالإسلام قاعدين واحفظنا بالإسلام راقدين ولا تشمت بنا الأعداء ولا الحاسدين اللهم ما أسأنا وأحسنت إلينا فإن عدنا فعد علينا اجعلنا ووالدينا والمسلمين في حفظك وذمتك ورعايتك
1: أينما كنت يصلك أثيرنا بكل المحبة وبه تغدو النفس مشرقة والقلوب رحبة أثير الروح يضفي على الأجواء عبقا وطيبا كما عهدتموه على 106.1 FM إذاعة القرآن الكريم من البحرين.
2: فيما يلي تنصتون أيها الأحبة إلى تلاوة لسورة غافر بصوت القارئ الشيخ فهد بن واصل المطيري. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: عباده وخسر هنالك الكافرون.
1: صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ فهد بن واصل المطيري سورة غافر. إلهي إلهي، لا سبيل إلى الاحتراس من الذنب إلا بعصمتك، ولا وصول لعمل الخيرات إلا بمشيئتك. إلهي إلهي، إن كنت غير مستوجب لما أرجو من رحمتك فأنت أهل التفضل علي بكرمك. إلهي إلهي، إن كان ذنبي قد أخافني فإن حسن ظني بك أجارني. إلهي إلهي، إن نفسي قائمة بين يديك وقد أظلها حسن التوكل عليك، فتول من أمري بما أنت أهله يا ذا الكرم والمن.

وبالوالدين إحسانا، وصية إلهية عظيمة بها تنهض نفوسنا، ولأنهم جواهر بيوتنا فلنكن بلسما لحياتهم. أجدادنا قيمة في النفوس وتاج على الرؤوس.

0: عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير 10 مرات، كان كمن أعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل. متفق عليه.
1: أنتم تستمعون الآن إلى أجمل اللحظات.

0: 106.1 FM
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين.
0: أثير الروح.
2: إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين. نستمع الآن إلى تلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من سورة الأنفال، يتلوها علينا الشيخ سعد الغامدي.

0: سعد الغامدي ما تيسر من سورة الأنفال.
1: الأذكار. كان صلى الله عليه وسلم إذا لبس ثوبا قال:

اللهم يا مقيت لمادتنا بالغذاء، ويا مقيت قيمنا بما شرعت من إسلام وأحكام، نسألك أن تعيننا وتقيتنا في دار البقاء بما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: أعظم أسباب سعادة الدنيا هو تعلق قلبك بالله عز وجل.
1: سورة آل عمران، هذه السورة التي اشتملت على الفضائل العديدة وأركان الدين الهامة، تستمعون إليها فيما يلي بصوت إمام المسجد الأقصى المبارك الشيخ محمد رشاد الشريف.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

السماوات وما في الأرض، والله على كل شيء قدير. يوم تجد

وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك

ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم

بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ليسوا سواء من أهل

مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. يا أيها

عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر

0: بحره واجعل تدبيره تدميره وأدر دائرة السوء عليه وافضح واكشف ستره في العالمين وخذه أخذ عزيز مقتدر يا قوي يا, يا عزيز يا عزيز.
1: اللهم يا من لا تضيع ودائعه استودعناك نفسنا وديننا وبيتنا وأهلنا ومالنا وخواتيم أعمالنا. اللهم إن استودعناك وطننا الغالي فاحفظه لنا بما تحفظ به عبادك الصالحين.
2: إذاعة القرآن الكريم من البحرين،
1: أثير الروح،
2: أثير الروح.
1: مصحف البحرين يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ أنس بن عيسى العمادي ما تيسر له من سورة آل عمران.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ أنس بن عيسى العمادي ما تيسر له من سورة آل عمران.
2: يا ذا الأسماء الحسنى
3: ولله الأسماء الحسنى.

0: اسم الله الشهيد الرقيب. الشهيد أي المطلع على كل شيء ولا يخفى عليه شيء، سمع جميع الأصوات خفيها وجليها، وأبصر جميع الموجودات صغيرها وكبيرها، شهد لعباده وعلى عباده بما عملوه. أما الرقيب فمعناه المطلع على ما أكنته الصدور، القائم على كل نفس بما كسبت، الذي حفظ المخلوقات وأجراها على أحسن نظام وأكمل تدبير، رقيب للمبصرات ببصره الذي لا يغيب عنه شيء، ورقيب للمسموعات بسمعه الذي وسع كل شيء سبحانه. وقد تكرر اسم الشهيد في مواضع عديدة من القرآن الكريم، ومنها قوله سبحانه وتعالى:
1: والله على كل شيء شهيد.
0: أما الرقيب فقد ورد في 3 مواطن قرن في أحدها مع اسم الشهيد، قال تعالى:

0: وقوله تعالى:
1: وكان الله على كل شيء رقيبا.
0: ومن يتأمل مدلول هذين الاسمين يجد بينهما شيئا من الترادف، وكلاهما يدل على إحاطة الله بالمسموعات والمبصرات وعلمه بجميع المعلومات الجلية والخفية. وهذه المراقبة تحتاج من العبد إلى حضور القلب واجتناب الغفلة ودوام الذكر، وهذا يثمر سرور القلب وانشراح الصدر وقرة العين بالقرب من الله، وهو نعيم معجل يناله العبد في دنياه قبل أخراه.
2: هذا الأسماء الحسنى
3: ولله الأسماء الحسنى.

السعادة تكمن في الشعور بالطمأنينة، وحتى تتحقق لابد من راحة القلب التي تأتي بالقرب من الله.

0: عز وجل. إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين 106.1 FM.
1: فيما يلي يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ خالد العيناتي سورة إبراهيم عليه السلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: الباب.
1: صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ خالد العيناتي سورة إبراهيم عليه الصلاة والسلام.
2: دعاء العطاس وما يقال للكافر إذا عطس. إذا عطس أحدكم فليقل
3: الحمد لله،
2: رواه البخاري. وليقل له أخوه أو صاحبه
3: يرحمك الله،
2: فإذا قال له يرحمك الله فليقل
3: يهديكم الله ويصلح بالكم،
2: رواه البخاري. قال صلى الله عليه وسلم: إذا عطس أحدكم فحمد الله فشمتوا، فإن لم يحمد الله فلا تشمتوا، رواه مسلم. وإذا عطس الكافر يقال له
3: يهديكم الله ويصلح بالكم،
2: رواه أبو داود.
1: اللهم إنا نسألك يوما لا انكسار فيه، ونسألك رزقا لا حرام فيه، ونسألك عملا لا رياء فيه، ونسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم لا تبتلنا بعيب كرهناه في غيرنا، وغير علينا حالنا لأحسنه، وأعنا على شكر نعمتك، وارزقنا وأنت خير الرازقين يا رب العالمين.
4: يا رب العالمين.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الرحمن.

0: اللهم إني أعوذ بك من شر بصري،
1: اللهم إني أعوذ بك من شر بصري،
0: وأعوذ بك من عين نظرت إلى الحرام ولم تعبأ، وعين أدركت عظمتك فلم تدمع، وقلب

عرف خالقه فلم يخشع. اللهم اجعل في بصري نورا أميز به بين الحق والباطل وأرى به

خيرة وخير عملي خواتمه، وأمتني على لا إله إلا الله. اللهم آمين.

0: هنا
1: هنا
0: هنا هنا هنا هنا هنا أنتم على موعد مع التلاوات الجميلة.
2: كتاب الله راحة كل قلب نثير الروح،
1: والبرامج المفيدة،
0: ولقاءات تجمعنا على الود والألفة. هنا أثير الروح.

صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ وديع. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، يا أرحم الراحمين. إخوة الإيمان، يرتفع صوت الحق مناديا لصلاة الظهر حسب رزنامة الزبارة والبحرين.

اللهم رب هذه الدعوة التامة، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، والصلاة القائمة. آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، إنك لا تخلف الميعاد.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ارتفع صوت الحق مناديا لصلاة الظهر حسب رزنامة الزبارة والبحرين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
1: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع وعمل لا يرفع ودعاء لا يسمع. اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي ومن شر بصري ومن شر لساني ومن شر قلبي ومن شر كل شيء آتي به. اللهم أحسنت خلقي فأحسن خلقي. اللهم حاسبني حسابا يسيرا. اللهم اهدني وسددني يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في رحمتك في عبادك الصالحين. ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي. ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. ربي اغفر وارحم، وأنت خير الراحمين. ربي ابن لي عندك بيتا في الجنة. اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا، واحشرني في زمرة المساكين. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، وأغنني بفضلك عمن سواك. اللهم اجعل أوسع رزقك علي عند كبر سني وانقطاع عمري. اللهم إني أعوذ بك من الجوع، فإنه بئس الضجيع، وأعوذ بك من الخيانة، فإنها بئسة البطانة. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق، أحيني ما علمت الحياة خيرا، لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي.

0: أدعية من القرآن.
1: ملك الملوك جل وعلا يدعوك إلى أن تدعوه.

0: أرسل الله تبارك وتعالى رسلا مبشرين ومنذرين لكي لا يكون للناس حجة يوم القيامة، فمنهم من آمن ومنهم من كفر وصد عن سبيل ربه.
1: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات، ولا تزد الظالمين إلا

0: أدعية من القرآن.
1: اللهم إنك قلت وقولك الحق، ادعوني أستجب لكم. ها نحن يا ربنا قد دعوناك، فاستجب لنا يا أرحم الراحمين.

0: الآن نستطيع أن نكون معك أينما كنت ووقتما شئت. بكبسة زر واحدة يمكنك تحميل تطبيق إذاعة البحرين عبر الهواتف الذكية للأندرويد والآيفون والاستماع إلى إذاعة القرآن الكريم من البحرين. ما عليك سوى كتابة اسم إذاعة البحرين باللغة العربية أو الإنجليزية في محرك البحث عن التطبيقات الخاص بهاتفك وتثبيت التطبيق في الهاتف، واختر من قائمة موجات الإذاعة موجة 106.1 FM. إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
1: فيما يلي تستمعون إلى تلاوة لسورة الأنبياء عليهم السلام بصوت القارئ الشيخ إبراهيم المغربي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون.

0: فيها.
1: دعاء الركوب. قال علي بن ربيعة: شهدت علي بن أبي طالب رضي الله عنه أتي بدابة يركبها، فلما وضع رجله في الركاب قال:
0: بسم الله.
1: فلما استوى على ظهرها قال:

0: قال علي رضي الله عنه: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فعل كما فعل. رواه الترمذي. دعاء ما إذا تعسرت الدابة.
1: بسم الله.
0: رواه أبو داود. إذاعة القرآن الكريم من البحرين وبالتعاون مع الإدارة العامة للشؤون السنية تقدم برنامج وقت وأثر، وقت وأثر مع فضيلة الشيخ عمار العلوي والمخرج

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين، نبينا محمد وعلى آله.

يمن يريد أن يهدم بيت الله الحرام، رجل ملك وجيش جرار وفيل عظيم في المقدمة وعزم خبيث يريد أن يصرف الناس عن الكعبة وأن يمحو مكانتها من نفوس العرب. بنى أبرهة كنيسة عظيمة في اليمن وزخرفها وجملها وأراد أن يجعل الناس يحجون إليها بدل الكعبة، لكن القلوب بقيت معلقة بالبيت العتيق، بقيت الوفود تقصد مكة المكرمة، وبقيت الكعبة في مكانها يعظمها العرب ويعرفون لها حرمتها. فاشتد غضب أبرهة، ثم كان ما كان من أمر تلك الكنيسة، فحلف أبرهة أن يسير إلى مكة، لا يريد المال ولا يريد الملك ولا يريد قتال قريش فقط، بل يريد أن يهدم الكعبة. سار بالجيش وكل من وقف في طريقه أزاحه، كل من حاول صده غلبه، حتى اقترب من مكة وصادر في طريقه 200 بعير لعبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم سيد قريش. ودخل عبد المطلب على أبرهة، فلما سأله أبرهة عن حاجته لم يطلب منه أن يترك الكعبة، بل قال له أريد الإبل التي أخذتها مني. تعجب أبرهة وقال بمعنى كلامه: كنت عظمتك حين رأيتك، ثم زهدت فيك حين تكلمت. أتكلمني في 200 بعير؟ تكلمني يعني في 200 بعير وتترك هذا البيت وبيتا هو دينك ودين آبائك وأنا جئت لأهدمه؟ فقال عبد المطلب كلمته الخالدة: أنا رب الإبل وللبيت رب يحميه. ثم أخذ إبله وأمر أهل مكة أن يخرجوا إلى الجبال وأن يتحصنوا بعيدا عن هذا الجيش العظيم، ووقف عند باب الكعبة يدعو الله، ثم خرج مع الناس. وهنا بدأ الصباح العظيم في سكون مكة، والناس على الجبال يرقبون من بعيد، وجيش أبرهة يستعد للنزول. وفي مقدمة ذلك الجيش ذلك الفيل العظيم الذي قيل إن اسمه محمود، كل الأسباب تقول أن الجيش أقوى وأن مكة لا تملك ما تدافع به عن هذا الزحف وهذا الجيش، لا قوة تقابل هذا الجيش ولا تواجه هذا الفيل. لكن هذا البيت ليس بيت أحد من البشر، إنه بيت الله عز وجل. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ خرج عبد المطلب وخرج الناس، وإذا بهذا الجيش يوجهون الفيل إلى مكة. فلما وصل هذا الفيل إلى مكان حبسه الحابس، برك الفيل، جلس، دفعوه وضربوه علشان يتوجه إلى الكعبة، ما يريد أن يتوجه. كلما ضربوه ليتوجه إلى الكعبة لا يتحرك ولا حركة، لا يستطيع أن يتحرك. لما وجهوه إلى المشرق انطلق، يوجهونه إلى المغرب انطلق للجنوب إلى جهة اليمن، ويوجهونه إلى الكعبة لا يتحرك، يوجهونه إلى أي مكان يتحرك لكن إلى الكعبة لا يتحرك ساكنا. وأبرهة ينظر، ما بال الجنود وما بال الفيل؟ وفجأة رأوا كالغيم يأتي في السماء، وكأن السماء تظلم، وأهل مكة الآن وينهم؟ على الجبال، محتمين خلف الجبال، يدعون الله عز وجل أن يحمي بيته، يستغيثون بالله أن يحمي الله بيته. وإذا بجيش أبرهة ينظر في السماء كأن شيء يأتي من بعيد، ما هو؟ إنها طيور أبابيل، مجموعات كثيرة متفرقة، مجموعة بعد مجموعة. يعني تخيلوا الآن السماء صارت سودة، السماء تسود من جهة البحر، وتأتي طيور أمثال الخطاطيف، هذه الطيور مع كل طير 3 أحجار عليها طين، الطين الذي تيبس، الطين من سجيل، الحجارة من سجيل طين يابس بمنقاره حجر ورجليه في حجران، فكل طير مع 3 أحجار في منقاره ورجليه. تخيلوا، مو بألف ولا 2000 من الطيور،

0: غطوا السماء كلها، وصارت السماء مظلمة الآن، كل طير بيده أحجار، وبدأوا يرمون الأحجار ويضربون الأحجار، من؟ يضربون أبرهة وجيشه. فثار الفيل وهرب، وسارت الدواب وهربت، والناس وبدأوا يهربون، والسماء أظلمت، والحجارة تقذفهم من السماء، وإذا بهم كل واحد يقع عليه الحجر فيتفتت الرجل، فصار كالعصف المأكول. شفت الورق؟ الورق لما ييبس ويطيح على الأرض في زمن الخريف، إذا دست عليه شي يصير؟ يتكسر هشيم، يتفتت كل جسد، صار كالورق. الناس تهرب وتفر، حتى أن أبرهة كان في الطريق يسقط منه إصبع تلو الإصبع، كل أنملة تسقط منه، ثم يده، ثم يده الأخرى، ثم رجلاه، ثم تقطع جسمه وهو يموت ويلفظ أنفاسه الأخيرة. دمر الله عز وجل جيشا عظيما بقيادة الفيل، بطائر صغير، بعصافير. أراد الله عز وجل أن يبين قدرهم، كل من اقترب من بيته وأراد السوء لبيت الله الحرام، انظروا ماذا فعل الله بهم. يا الله، أين الجيش؟ دمر تماما، فصار كالعصف المأكول، كالورق اليابس الهشيم الذي تذروه الرياح. أين من يريد بيت الله بسوء؟ ماذا فعل الله عز وجل بهم؟ الله عز وجل صان هذا البيت كرامة، صان الله عز وجل ليس كرامة لعبد المطلب ولا غيره من المشركين، إنما كرامة، إنما الكرامة لبيت الله عز وجل. لماذا؟ لماذا يحفظ الله عز وجل هذا البيت؟ لتسمع كل العرب ولتسمع الدنيا كلها ماذا فعل الله بهذا الجيش الذي اقترب من مكة، لأنه بعد أيام سيحدث نبأ عظيم. ماذا سيحدث بعد 50 يوم بالضبط؟ سيولد أعظم إنسان على وجه الأرض. إنه من؟ إنه نبينا صلى الله عليه وسلم. بعد حادثة الفيل، بعد 50 يوما ولد المصطفى، وإذا الدنيا سعدت به، وإذا الكائنات ضياء. نقرأ السور لكن لنتدبر، لنعلم عظمة الله عز وجل، ولنعلم قدرته. وما يعلم جنود ربك إلا هو، وما هي إلا ذكرى للبشر. ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل، وأرسل عليهم طيرا أبابيل، ترميهم بحجارة من سجيل، فجعلهم كعصف مأكول. صدق الله العظيم. كنا معكم في هذه القصة العظيمة، قصة الفيل، وما أعظمها من قصة، لنتأمل ولنتدبر عظمة المولى عز وجل. كنتم معنا في هذه الحلقة، ونلقاكم في حلقة قادمة بإذن الله، مع قصة جديدة وعبرة وحكمة جديدة. كونوا على الموعد، ونلقاكم على خير، والحمد لله رب العالمين.
1: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من البحرين، وبالتعاون مع الإدارة العامة للشؤون السنية، برنامج وقت وأثر، وقت وأثر، مع تحيات فضيلة الشيخ عمار العلوي والمخرج فهد الجزاف. نسأل الله أن يبشركم بفرحة لم تحسبوا لها حسابا، وأن ينير لكم دروبكم، ويسهل لكم كل صعب، ويحقق لكم أمنياتكم، ويحفظكم من كل شر وتعب وهم، ويجعل أيامكم القادمة تفيض سعادة وفرحا لا تغيب فيها ابتسامتكم الجميلة. أسعدكم الله ووفقكم وأرضاكم ورضي عنكم. إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح، أثير الروح.

0: مستمعين الأكارم، ننصت وإياكم إلى سورة الإسراء بصوت القارئ الشيخ محمد جبريل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا عسى ربكم أن يرحمكم وإن

ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا

من ربكم لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل

ربك وما كان عطاء ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا

في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا.

ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم

وَقَرًا وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَى أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا.

وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أأسجد لمن

واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم

لكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ومن يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ قَادِرٌ

0: أنصتنا وإياكم أيها الأحبة إلى تلاوة عطرة من سورة الإسراء، كانت بصوت القارئ الشيخ محمد جبريل.
1: اللهم أستغفرك من ظنون استوطنت عقلي وأفكار تدفعني لما فيه هلاكي، وأعوذ بك من عقل لا يثمر تفكره بالتقوى ولا يحصد بحثه إلا الشك والشكوى، وأعوذ بك من شطحات فكري وطغيان علمي واتكالي على قصر بصيرتي وقلة معرفتي. اللهم يا من وسعت كل شيء رحمة وعلما، اكشف لي وجوه الحقائق وأرشدني سبيل صراطك وثبتني عليه

0: الآن نستطيع أن نكون معك أينما كنت ووقتما شئت بكبسة زر واحدة. يمكنك تحميل تطبيق إذاعة البحرين عبر الهواتف الذكية للأندرويد والآيفون والاستماع إلى إذاعة القرآن الكريم من البحرين. ما عليك سوى كتابة اسم إذاعة البحرين باللغة العربية أو الإنجليزية في محرك البحث عن التطبيقات الخاص بهاتفك وتثبيت التطبيق في الهاتف، واختر من قائمة موجات الإذاعة موجة 106.1 FM إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير
2: الروح. يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ سامح فاروق راشد ما تيسر من سورة الفرقان.

0: ما
1: صدق الله العظيم.
2: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ سامح فاروق راشد ما تيسر من سورة الفرقان. مستمعينا، من الأمور التي تساعد الأسرة كأولياء أمور وأبناء في المراحل الدراسية في خلق بيئة دراسية وتربوية للأبناء الحذر من تكرار أخطاء العام الدراسي الماضي، من الصحبة السيئة أو تضييع الأوقات أو اللهو واللعب غير المفيد بل والمضيع لأعمارنا. فلا شك أن الحياة تجارب، وقد تكون التجارب أحيانا قاسية، ولكنها صارت كذلك حتى يتعلم منها الإنسان كيف

يتجنبها وطرق التغلب عليها وعدم العودة إليها. وهذا ما نوجه النظر إليه من خلال الأسرة، فلا بد أن يتعلم أبناؤنا أن الحياة مليئة بالإيجابيات والسلبيات.

0: كمثل الذي فات، كما جاء في كتاب الله العزيز: لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. كذلك الرؤية الراشدة للمستقبل، فعلينا كآباء وأمهات أن نزرع في أبنائنا الطموح في المستقبل والنظرة المستقبلية، وأن نربيهم على هذه المعاني والرؤية المستقبلية، حتى إذا ما بدأ مذاكرة أو اجتهادا كانت الدرجات العليا له في الدنيا، وإن شاء الله يقودك أيها الأب وأنت أيتها الأم إلى الدرجات العلى في الآخرة. التخطيط والجدولة، من المهم أن تخطط الأسرة المسلمة للعام الدراسي الجديد، فليس هناك أهم من أبنائنا، نخطط لهم ونساعدهم في رسم طريق حياتهم بصورة سليمة. فينبغي عمل جدول تنفيذي للأعمال والمهام المدرسية والدراسية والاجتماعية والترفيهية كذلك، ولا مانع من كتابة ذلك ووضعه في غرفة الأبناء والبنات كل على حدة. فالأسرة العاقلة هي التي تبادر قبل أن يفوت الوقت، وتندم على فوات وضياع رأس مال الإنسان وهو وقته. اختيار الصحبة الصالحة لأبنائنا من المهام الضرورية لكل أب وأم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور الذي رواه الإمام البخاري رحمه الله: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد ريحا خبيثة. عليكم أيها الآباء ألا تتركوا أبناءكم في مهب الريح، يخطفهم أصدقاء السوء يمينا أو يسارا. لا بد من مراقبتكم لأصحاب أبنائكم، ولن يتحقق ذلك إلا إذا صاحبتم أبناءكم مصاحبة وصداقة حقيقية، في المذاكرة، في اللعب، في العواطف والمشاعر والاحتياجات. فلنعلم أبناءنا جزاء الصحبة الصالحة وأثرها عليهم في الدنيا والآخرة، لسيما في الدنيا كذكر لله ولقاء على طاعته وبشرى أمل ونجاح وتفوق وتميز ورفعة اسم أمام الناس وخلق فاضل وود ومشاعر طيبة. ولنبين لهم مخاطر الصحبة السيئة ومضارها عليهم في الدنيا والآخرة. هكذا أيها الأحبة يمكننا الاستفادة من عام دراسي جديد، وكذا يمكننا أن نحوله إلى عام جهاد ونجاح وتميز وتفوق بإذن الله تعالى. وفوق هذا وذاك لا ننسى الإخلاص والمراقبة لله تعالى، وضرورة زرع التواضع في أبنائنا وبناتنا، والشعور بنعمة الله تعالى علينا وشكران هذه النعم باستخدامها فيما يرضي الله تبارك وتعالى.
1: بأي طريقة تستمعون بها إلينا؟
2: بأي طريقة تستمعون بها إلينا؟
1: 106.1 FM معكم بأثير الروح. أثير
0: الروح. سورة من سور القرآن العظيمة ذكرت قصة سيدنا موسى عليه السلام من ولادته إلى رسالته، وفيها من الغرائب العجيبة. نستمع وإياكم إلى سورة القصص بصوت القارئ عبد الرحمن بن جمال العوسي.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: قصص القرآن الكريم كثيرة ومليئة بالوقائع والأمثال. استمعتم إلى سورة القصص بصوت القارئ عبد الرحمن بن جمال العوسي.
2: الآن نستطيع أن نكون معك أينما كنت ووقتما شئت بكبسة زر واحدة. يمكنك تحميل تطبيق إذاعة البحرين عبر الهواتف الذكية للأندرويد والآيفون والاستماع إلى إذاعة القرآن الكريم من البحرين. ما عليك سوى كتابة اسم إذاعة البحرين باللغة العربية أو الإنجليزية في محرك البحث عن التطبيقات الخاص بهاتفك وتثبيت التطبيق في الهاتف، واختر من قائمة موجات الإذاعة موجة 106.1 FM إذاعة القرآن الكريم.

0: كريم من البحرين أثير الروح.
1: وبالوالدين إحسانا، وصية إلهية عظيمة، بها تنهض نفوسنا، ولأنهم جواهر بيوتنا فلنكن بلسما لحياتهم. أجدادنا قيمة في النفوس وتاج على الرؤوس.

0: 106.1 ميجا هيرتز اف ام.
1: فيما يلي تنصتون أيها الأحبة إلى تلاوة لما تيسر من سورة النساء يتلوها على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ بدر العلي. أعوذ بالله من الشيطان

قتلهم وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غُلْفٌ

صدق الله العظيم. كانت هذه تلاوة مباركة لما تيسر من سورة النساء بصوت القارئ الشيخ بدر العلي. مستمعينا، يصيب التوتر الذي يصاحب العودة إلى المدرسة الطلاب من جميع الأعمار، ولكن نحن كأولياء أمور آباء وأمهات من واجبنا أن ندرك جذور القلق المدرسي وما يمكننا القيام به لمساعدة أبنائنا الطلبة على التعامل مع مخاوفهم. فحتى مرحلة ما قبل المدرسة تتركز الحياة على البيت والوجوه المألوفة، ثم تأتي مفاجأة كبرى وهي أن يجبر أطفالنا الصغار على التعامل مع الأغراب من معلمين وأطفال وغيرهم. هنا يأتي دور الأب والأم. أولا يجب علينا البقاء هادئين لأن القلق معد، فمع اقتراب موعد العودة إلى المدارس من الطبيعي أن تقابل أولياء الأمور بعض التحديات مع أطفالهم، خاصة إذا كان الطفل عنيدا. والخطوة الأولى في التعامل مع الطفل العنيد هي تفهم مشاعره، فالأطفال غالبا ما يعبرون عن عنادهم بسبب شعورهم بالقلق والخوف من التغيير. فأيتها الأم، تحدثي مع طفلك بلطف وحاولي فهم ما يقلقه بشأن العودة إلى المدرسة، فقد يكون لديه مخاوف من أدائه الدراسي، أو لديه مخاوف من التعامل مع المدرسين والطلاب، أو حتى التكيف مع الروتين الجديد. فالاستماع له وتفهم مخاوفه والتعاطف مع ما يشعر به قد يساهم بدرجة كبيرة في الوصول لوضع أفضل.

من المهم أعزائنا أولياء الأمور أن تكون هناك قناة تواصل مفتوحة وصادقة بينكم وبين أطفالكم. شجعوهم على التعبير عن مشاعرهم وأفكارهم بدون خوف، فعندما يشعر

0: إذا كثرت عليك الهموم ومصائب الدنيا، تذكر أن كل ابن آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون.
1: مصحف البحرين. فيما يلي تستمعون أيها الأحبة إلى تلاوة لسورة الأنفال بصوت القارئ الشيخ عمر مظفر. بسم

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عمر مظفر سورة الأنفال.

0: جنة الأرض.
1: اهتم الشارع الحكيم بإعمار الأرض، وكلف سبحانه وتعالى عبده الإنسان بتلك المهمة، وجعله فيها إلى قيام الساعة، فهو في شغل دائم بإعمار هذه الأرض مبنى ومعنى. ومن جوانب ذلك الإعمار الاهتمام بمخلوقات الله من نبات وحيوان وغير ذلك مما يزين هذه الأرض ويضفي عليها تلك الألوان المبهجة. فقد روى الإمام البخاري في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة. حتى وإن كانت الظروف تحول دون ذلك، إلا أنه ينبغي على الإنسان ألا ينصرف عن غايته العليا في مرضاته سبحانه وتعالى وأداء مهمته على الوجه الأكمل. فقد روى الشيخان عن أنس بن مالك رضي الله عنه قول النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه: إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: جنة الأرض.

0: صوت الإذاعة. صوت الإذاعة يصحبك في كل مكان تريد.
1: الآن عبر تطبيق الهواتف الذكية
0: أثيرنا يصلك أينما كنت. 106.1 FM إذاعة القرآن الكريم من البحرين. أثير الروح.
2: تستمعون فيما يلي أيها الأحباء إلى تلاوة لما يتيسر من سورة التوبة بصوت القارئ الشيخ زكي داغستاني رحمه الله.

0: صدق الله العظيم.
1: كانت هذه تلاوة مباركة لما تيسر من سورة التوبة بصوت القارئ الشيخ زكي داغستاني رحمه الله.
2: عن جويرية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها بكرة حين صلى الصبح وهي في مسجدها، ثم رجع بعد أن أضحى وهي جالسة، فقال: ما زلت على الحال التي فارقتك عليها؟ قالت: نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات، لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه، وزنة عرشه ومداد كلماته. رواه مسلم.

0: في الاستماع إلى آيات القرآن الكريم راحة للنفس، وبذكر الله عز وجل تطمئن القلوب.
1: مع القرآن تحلى دنيتك وتزين، تهدى نفوسنا بالذكر والقرآن.
0: إذاعة القرآن الكريم معكم على مدار الساعة 106.1 FM أثير الروح.
2: مستمعين الكرام، يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ فؤاد الخامري سورة الصافات.

0: العالمين.
1: صدق الله العظيم.
2: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ فؤاد الخامري سورة الصافات.
3: بنقاء حبات المطر،
4: بنقاء حبات المطر،
3: وصفاء أجواء الربيع،
4: وصفاء أجواء الربيع،
3: وبجمال ألوان الأشجار،
4: وبجمال ألوان الأشجار،
3: وبعطر الأزهار الفواح،
4: وبعطر الأزهار الفواح،
3: تمتزج كلها معا لتستمع إلى أروع كلام نزل على وجه الأرض، وجه الأرض بأجمل الأصوات.
4: 106.1 FM
3: أثير الروح.

سبحان الله سبحان الله والحمد لله والحمد لله عدد ما خلق عدد ما خلق سبحان الله سبحان الله والحمد لله والحمد لله ملء ما خلق ملء ما خلق سبحان الله عدد كل شيء عدد كل شيء سبحان الله سبحان الله والحمد لله والحمد لله ملء كل شيء ملء كل شيء سبحان ذي الجبروت والملكوت والملكوت والكبرياء والعظمة والكبرياء والعظمة سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده عدد خلقه عدد خلقه ورضا نفسه ورضا نفسه وزنة عرشه وزنة عرشه ومداد كلمات ومداد كلمات سبحان من ثبت في قلوب عباده رجاء وقطع الرجاء

عمن سواه، عمن سواه، ومنح شرف رضاه، شرف رضاه. سبحانه، سبحانه، من رحم من اكتنفته سيئاته، سيئاته، وأحاطت به خطيئته.

0: الأحمد إلا عليه، سبحانه الباقي العليم الحي القيوم العفو العلي الكبير البصير الرؤوف الباقي الأحد الرحمن الملك القدوس السلام.
1: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وأدخلنا الجنة في زمرة حبيبك المصطفى وعبادك الأخيار، يا عزيز يا غفار. سبحانك اللهم وبحمدك، تبارك اسمك وتعالى جدك، ولا إله غيرك. إخوة الإيمان، يرتفع صوت الحق مناديا لصلاة العصر حسب رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ارتفع صوت الحق مناديا لصلاة العصر حسب مزنامة الزبارة والبحرين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
2: التشهد.

0: الصالحين.
1: فإذا قالها أصابت كل عبد صالح في السماء والأرض.
0: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
1: متفق عليه. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد.
0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
1: رواه البخاري.
0: اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
1: رواه البخاري. ما يقول بعد التشهد الأخير وقبل السلام.
0: اللهم

0: والمغرم.
1: متفق عليه.
0: اللهم حاسبني حسابا يسيرا.
1: رواه أحمد والحاكم.
0: اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل.
1: رواه النسائي.
0: اللهم

0: رواه مسلم.
1: اللهم إني أعوذ بك من البخل، وأعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك من أن أرد إلى أرذل العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب

0: لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: رواه الترمذي.
0: اللهم إني أسألك يا الله بأنك الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تغفر لي ذنوبي إنك أنت الغفور الرحيم.
1: رواه النسائي وصححه الألباني. سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم من رجل دعا بها فقال عليه الصلاة والسلام قد غفر له قد غفر له.
0: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت وحدك لا شريك

0: بن ماجه:
1: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. اللهم وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الإخلاص في الرضا والغضب، وأسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك نعيما لا ينفد، وأسألك قرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة

مطلعا على السرائر والضمير، يا عالما بأعمال الجوارح وخواطر القلوب والتفكير، ما عصيناك استهزاء بقدرتك ولا استخفافا بعزتك، ولكن غلبت علينا شقوتنا وحرمان استوجبه تقصيرنا. يا شهيدا على حركاتنا وسكناتنا، يا بصيرا بحالنا، يا سميعا لحسرات زلاتنا، وستيرا لهفواتنا وعوراتنا، يا مجيبا لآهاتنا، يا غفارا لذنوبنا، آمنا يوم الفزع، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتاك بقلب سليم. يا عالما بخفيات الأمور وما تخفي الصدور، اجعل لنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا.

كن مؤمنا بالله عز وجل ومتوكلا عليه في جميع أمور الدنيا، ومد جذور الخير والعطاء في حياتك وانشر السعادة والسعادة.

0: إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين 106.1 FM.
1: مستمعين الكرام، فيما يلي نستمع إلى سورة رد فيها الله عز وجل الدعاوى الباطلة عن نبيه صلى الله عليه وسلم. نستمع إلى سورة الشعراء بصوت القارئ فارس عباد.

0: العظيم.
1: كنا قد استمعنا إلى تلاوة مباركة لسورة الشعراء، وقد تلاها على أسماعكم الكريمة القارئ فارس عباد.

0: ثم أنزل عليهم رحمة من عندك يا رحمن يا رحيم.
1: 106.1 FM إذاعة القرآن الكريم من البحرين. أثير مصحف البحرين. تنصتون أيها الأحبة إلى تلاوة لسورة العنكبوت بصوت القارئ الشيخ علي صلاح عمر. بسم

0: صدق الله العظيم.
1: كانت هذه تلاوة مباركة لسورة العنكبوت بصوت القارئ الشيخ علي صلاح عمر.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

من أذكار المساء. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على

0: عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. سبحان الله وبحمده. اللهم بك أمسينا، وبك أصبحنا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك المصير. أمسينا وأمسى الملك لله، والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر، رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، والحمد لله رب العالمين.
1: لم يخلقنا الله لنحزن،
2: هو فقط
1: يعلمنا الرجوع إليه عندما ننكسر.
2: تأكد
1: أن كل الأحزان التي تمر بك إما لأن الله يحبك فيختبرك، أو أنه يحبك فيطهرك من ذنوبك.
2: يوما ما
1: ستكتشف أن حزنك حماك من النار، وأن صبرك أدخلك الجنة. قال تعالى: والله يعلم وأنتم لا تعلمون. إجابة كافية وشافية لسؤال البعض: لماذا يحدث ذلك لنا؟ فلنحسن الظن بالله.
2: إذاعة القرآن الكريم من البحرين،
1: أثير الروح.

قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم

وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم

ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. يثبت

رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس

0: صدق الله العظيم.
1: فواصل حديثية.
2: فواصل حديثية.
3: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شر الطعام طعام الوليمة، يدعى لها الأغنياء ويترك الفقراء، ومن ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله.
2: رواه أبو هريرة رضي الله عنه، وأخرجه البخاري.
4: السعادة تكمن في الشعور بالطمأنينة، وحتى تتحقق لا بد من راحة القلب التي تأتي بالقرب من الله عز وجل. إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين 106.1 FM.
5: سؤال وجواب من أسئلة على الهواء.
6: بالنسبة لسلمك الله، الكلام الأخ جزاه الله خير، كلام طيب. أن يلتزم الإنسان سواء كان في البر أو في أي مكان،
7: صحيح،
6: الشباب وغير الشباب، أن يلتزموا بالآداب، آداب ارتياد البر أو آداب ارتياد الطريق وآداب السير في الطريق، آداب كلها آداب علمنا إياها الإسلام. وعلى العبد الصالح أن يرضي ربه تبارك وتعالى، أولا يرضي الله سبحانه وتعالى بالتزامه بالنظافة، التزامه بالنظام، عدم إزعاجه للآخرين،
7: صحيح،
6: بإيذاء الآخرين سواء بإشعال النار أو بأصوات السيارات أو بأصوات الدراجات.

0: موجات أو بأصوات المذياع أو أو أو إلى آخره. من يرتاد البر لا ينسى أمر صلاته وعبادته. أنت خرجت للاستجمام وتغيير جو، لكن الصلاة لها وقتها. أذن، وخاصة أنت في البر لك أجر أن تؤذن، وما من شيء يسمع أذانك إلا لك به أجر. ثم تصلي جماعة بأهل بيتك ومن اجتمع معك. فهذه الأمور من الآداب التي ينبغي على الإنسان أن يلتزم بها، سواء كان في النظام أو في النظافة. وديننا دين نظام، وديننا ضمن نظافة. أما الحديث الذي استدل به الأخ السائل، الإيمان من النظافة أو النظافة من الإيمان، ما يصح. ما يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام.
1: أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، ونفع بعلمكم وبارك فيكم.
2: سؤال وجواب من أسئلة على الهواء.

0: إذا ضاقت بك السبل،
1: إذا ضاقت بك السبل،
0: ما أجمل أن تستعين بمن بيده مفاتيح الخير كله،
1: مفاتيح الخير كله
0: في الدنيا والآخرة.

مصحف البحرين، يتلو القارئ الشيخ أنس بن عيسى العمادي تلاوة مباركة لسورة الفتح.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ أنس بن عيسى العمادي سورة الفتح.
2: سبحان الودود،
3: سبحان الودود،
2: محب المؤمنين العطوف، الرحيم،
3: الرحيم،
2: البر الرؤوف،
3: البر الرؤوف،
2: لطيف،
3: لطيف،
2: فيما جرت به المقادير،
3: مقادير،
2: وهو على كل شيء قدير،
3: كل شيء قدير،
2: يغفر لعباده،
3: يغفر لعباده،
2: وهو بهم راحم،
3: وهو بهم راحم،
2: ولا يعذب من يشاء بفضله،
3: بفضله،
2: وهو عليهم قادر،
3: قادر،
2: رضي من رضي بقضائه،
3: بقضائه،
2: وبارك له في قدره،
3: في قدره،
2: حتى لا يحب تأخير ما عجله الله،
3: عجله الله،
2: ولا تعجيل ما أخره،
3: أخره.
2: سبحانه،
3: سبحانه،
2: سبحانه، يستر العورات،
3: يستر العورات،
2: ويؤمن الروعات،
3: ويؤمن الروعات،
2: ويتولى الأمور،
3: ويتولى الأمور،
2: ويحسن الخلاص،
3: ويحسن الخلاص،
2: ويجبر الضعف،
3: ويجبر الضعف،
2: ويفك الأسر،
3: ويفك الأسر،
2: ويختم بالباقيات الصالحات العمل،
3: الصالحات العمل،
2: أكرم أمة الإسلام،
3: إسلام،
2: بنبيها صلى الله عليه وسلم، فأوردها حوضة،
3: فأوردها حوضة،
2: المؤمل أن يهبها أجره،
3: أجره،
2: وألا يفتنها بعده،
3: بعده،
2: وأن يحشرها في زمرته،
3: في زمرته.
2: سبحان من تعمل الجوارح بأمره،
3: بأمره،
2: وتتوكل القلوب وجوبا بفضله،
3: بفضله،
2: إن رضي العبد بما قسم له،
3: بما قسم له،
2: أتاه رزقه وأراحه،
3: وأراحه،
2: ومن لم يرضى،
3: ومن لم يرضى،
2: فلن يكون له إلا

0: إلا ما قسم له جعل الليل والنهار خلفة. سبحانك لا عظيم إلا ما عظمت، ولا رافع لما وضعت. اللهم ربنا صلاح الحال ووفاة مع الأبرار. آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
1: هم أساس الأوطان وعماد المجتمع، قدموا زهرة شبابهم لننعم برغد العيش. منهم تعلمنا دروس الحياة، كبار السن قيمة في النفوس وتاج على الرؤوس.

0: ثمان جنا
1: 106.1 ميجا هيرتز اف ام.
2: سورة بدأت بقسم بالقرآن الكريم وتتعرض لقضية الوقوع في الخطأ وعواقبه، وأتت على ذكر قصص لأنبياء كرام. سورة صاد تستمعون لها بصوت القارئ أسامة الصافي.

اتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار إن ذلك لحق.

0: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ أسامة الصافي تلاوة مباركة لسورة صاد.
1: وسط تسارع الحياة تبحث النفس عن ملجأ للراحة والتفكر والطمأنينة. إن كنت تستمع إلينا الآن فأنت على الموجة المناسبة لذلك.
2: هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين. ننصت خاشعين أيها السادة لصوت الشيخ علي عبد الرحمن الحذيفي ما يتيسر له من سورة هود.

وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا

موسى ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده

يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون.

لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات

مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون ولقد

ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه

ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر

ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره

فيأخذكم عذاب قريب. فعقروها فقال تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب.

من خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود

منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب

الذين ظلموا الصيحة وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود ولقد

فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ وَبِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُودُ وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود

فعذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره إلا لأجل معدود يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق

0: وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين
1: اللهم اختم لنا يومنا هذا برضوانك والعتق من نيرانك. اللهم اجعل ما قدمنا شافعا لنا يوم تتطاير الصحف، واجعلنا في ركب من أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا مولانا رب العالمين، مولانا رب العالمين. إخوة الإيمان، يرتفع صوت الحق مناديا لصلاة المغرب حسب رزنامة الزبارة والبحرين.
2: الله أكبر، الله أكبر،

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ارتفع صوت الحق مناديا لصلاة المغرب حسب رزنامة الزبارة والبحرين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
2: الأذكار.

0: إذاعة القرآن الكريم من البحرين وبالتعاون مع الإدارة العامة للشؤون السنية تقدم برنامج وقت وأثر، وقت وأثر مع فضيلة الشيخ عمار العلوي والمخرج فهد الجزاف.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في الحلقة الماضية وقفنا عند مشهد عجيب من مشاهد التاريخ، في يوم زحف فيه أبرهة بجيشه العظيم من اليمن يريد أن يهدم بيت الله الحرام، رجل ملك وجيش جرار وفيل عظيم في المقدمة وعزم خبيث يريد أن يصرف الناس عن الكعبة وأن يمحو مكانتها من نفوس العرب. بنى أبرهة كنيسة عظيمة في اليمن وزخرفها وجملها وأراد أن يجعل الناس يحجون إليها بدل الكعبة، لكن القلوب بقيت معلقة بالبيت العتيق، بقيت الوفود تقصد مكة المكرمة، وبقية الكعبة في مكانها يعظمها العرب ويعرفون لها حرمتها. فاشتد غضب أبرهة، ثم كان ما كان من أمر تلك الكنيسة، فحلف أبرهة أن يسير إلى مكة، لا يريد المال ولا يريد الملك ولا يريد قتال قريش فقط، بل يريد أن يهدم الكعبة. سار بالجيش وكل من وقف في طريقه أزاحه، كل من حاول صده غلبه، حتى اقترب من مكة وصادر في طريقه 200 بعير لعبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم.

عليه وسلم سيد قريش، ودخل عبد المطلب على أبرهة، فلما سأله أبرهة عن حاجته لم يطلب منه أن يترك الكعبة، بل قال له أريد الإبل التي أخذتها مني. تعجب

أنا رب الإبل وللبيت رب يحميه. ثم أخذ إبله وأمر أهل مكة أن يخرجوا إلى الجبال وأن يتحصنوا بعيدا عن هذا الجيش العظيم، ووقف عند باب الكعبة يدعو الله، ثم خرج مع الناس. وهنا بدأ الصباح العظيم في سكون مكة، والناس على الجبال يرقبون من بعيد، وجيش أبرهة يستعد للنزول. وفي مقدمة ذلك الجيش ذلك الفيل العظيم الذي قيل إن اسمه محمود. كل الأسباب تقول أن الجيش أقوى، وأن مكة لا تملك ما تدافع به عن هذا الزحف وهذا الجيش، لا قوة تقابل هذا الجيش ولا تواجه هذا الفيل. لكن هذا البيت ليس بيت أحد من البشر، إنه بيت الله عز وجل. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ خرج عبد المطلب وخرج الناس، وإذا بهذا الجيش يوجهون الفيل إلى مكة. فلما وصل هذا الفيل إلى مكان حبسه الحابس، برك الفيل، جلس، دفعوه وضربوه علشان يتوجه إلى الكعبة، ما يريد أن يتوجه. كلما ضربوه ليتوجه إلى الكعبة لا يتحرك ولا حركة، لا يستطيع أن يتحرك. لما وجهوه إلى المشرق انطلق، يوجهونه إلى المغرب انطلق للجنوب إلى جهة اليمن، ويوجهونه إلى الكعبة لا يتحرك، يوجهونه إلى أي مكان يتحرك، لكن إلى الكعبة لا يتحرك ساكنا. وأبرهة ينظر، ما بال الجنود وما بال الفيل؟ وفجأة رأوا كالغيم يأتي في السماء، وكأن السماء تظلم، وأهل مكة الآن وينهم؟ على الجبال، محتمين خلف الجبال، يدعون الله عز وجل أن يحمي بيته، يستغيثون بالله أن يحمي الله بيته. وإذا بجيش أبرهة ينظر في السماء كأن شيء يأتي من بعيد، ما هو؟ إنها طيور أبابيل، مجموعات كثيرة متفرقة، مجموعة بعد مجموعة. يعني تخيلوا الآن السماء صارت سودة، السماء تسود من جهة البحر، وتأتي طيور أمثال الخطاطيف، هذه الطيور مع كل طير 3 أحجار عليها طين، الطين الذي تيبس، الطين من سجيل، الحجارة من سجيل طين يابس، بمنقاره حجر ورجليه في حجران، فكل طير مع 3 أحجار في منقاره ورجليه. تخيلوا، مو بألف ولا 2000 من الطيور غطوا السماء كلها، وصارت السماء مظلمة الآن، كل طير بيده أحجار، وبدأوا يرمون الأحجار ويضربون الأحجار، من؟ يضربون أبرهة وجيشه. فثار الفيل وهرب، وسارت الدواب وهربت، والناس وبدأوا يهربون، والسماء أظلمت، والحجارة تقذفهم من السماء، وإذا بهم كل واحد يقع عليه الحجر فيتفتت الرجل، فصار كالعصف المأكول. شفت الورق لما ييبس ويطيح على الأرض في زمن الخريف، إذا دست عليه شي يصير؟ يتكسر، هشيم، يتفتت، كل جسد صار كالورق. الناس تهرب وتفر، حتى أن أبرهة كان في الطريق يسقط منه إصبع تلو الإصبع، كل أنملة تسقط منه، ثم يده، ثم يده الأخرى، ثم رجلاه، ثم تقطع جسمه وهو يموت ويلفظ أنفاسه الأخيرة. دمر الله عز وجل جيشا عظيما بقيادة الفيل، بطائر صغير، بعصافير. أراد الله عز وجل أن يبين قدرهم، كل من اقترب من بيته وأراد السوء لبيت الله الحرام، انظروا ماذا فعل الله بهم. يا الله، أين الجيش؟ دمر تماما، فصار كالعصف المأكول، كالورق اليابس الهشيم الذي تذروه الرياح. أين من يريد بيت الله بسوء؟ ماذا فعل الله عز وجل بهم؟ الله عز وجل صان هذا البيت كرامة، صان الله عز وجل ليس كرامة لعبد المطلب ولا غيره من المشركين، إنما الكرامة لبيت الله عز وجل. لماذا يحفظ الله عز وجل؟

0: هذا البيت لتسمع كل العرب ولتسمع الدنيا كلها ماذا فعل الله بهذا الجيش الذي اقترب من مكة، لأنه بعد أيام سيحدث نبأ عظيم. ماذا سيحدث بعد 50 يوم بالضبط؟ سيولد أعظم إنسان على وجه الأرض. إنه من؟ إنه نبينا صلى الله عليه وسلم. بعد حادثة الفيل، بعد 50 يوما ولد المصطفى، وإذا الدنيا سعدت به، وإذا الكائنات ضياء. نقرأ السور لكن لنتدبر، لنعلم عظمة الله عز وجل، ولنعلم قدرته. وما يعلم جنود ربك إلا هو، وما هي إلا ذكرى للبشر. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل، وأرسل عليهم طيرا أبابيل، ترميهم بحجارة من سجيل، فجعلهم كعصف مأكول. صدق الله العظيم. كنا معكم في هذه القصة العظيمة، قصة الفيل، وما أعظمها من قصة، لنتأمل ولنتدبر عظمة المولى عز وجل. كنتم معنا في هذه الحلقة، ونلقاكم في حلقة قادمة بإذن الله مع قصة جديدة وعبرة وحكمة جديدة. كونوا على الموعد، ونلقاكم على خير، والحمد لله رب العالمين.
1: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من البحرين، وبالتعاون مع الإدارة العامة للشؤون السنية، برنامج وقت وأثر. وقت وأثر، مع تحيات فضيلة الشيخ عمار العلوي.

0: أعظم أسباب سعادة الدنيا هو تعلق قلبك بالله عز وجل.
1: مستمعين الكرام، هذه قراءة من القرآن الكريم للشيخ عبد الباسط عبد الصمد.

0: اللهم إنا نسألك يوما لا انكسار فيه، ونسألك رزقا لا حرام فيه، ونسألك عملا لا رياء فيه، ونسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم لا تبتلنا بعيب كرهناه في غيرنا، وغير علينا حالنا لأحسنه، وأعنا على شكر نعمتك، وارزقنا وأنت خير الرازقين يا رب العالمين.
1: يا رب العالمين.
0: إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
2: فيما يلي تنصتون أيها الأحبة إلى تلاوة لما تيسر من سورة الأنعام بصوت القارئ الشيخ محمد البراك. أعوذ بالله من الشيطان

صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ محمد البراك ما تيسر له من سورة الأنعام.

0: أدعية من القرآن.
1: ملك الملوك جل وعلا يدعوك إلى أن تدعوه.

0: الهداية من الله وحده، يهدي من يشاء ويضل من يشاء.
1: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب.

0: أدعية من القرآن.
1: اللهم إنك قلت وقولك الحق، ادعوني أستجب لكم. ها نحن يا ربنا قد دعوناك، فاستجب لنا يا أرحم الراحمين.

0: إذا كثرت عليك الهموم ومصائب الدنيا، تذكر أن كل ابن آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون.
1: إذاعة القرآن الكريم مملكة البحرين. الشيخ محمد صديق المنشاوي يتلو علينا ما تيسر من سورة سبأ.

ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. إخوة الإيمان، يرتفع صوت الحق مناديا لصلاة العشاء حسب رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ارتفع صوت الحق مناديا لصلاة العشاء حسب رزنامة الزبارة والبحرين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
2: أذكار الصلاة، دعاء استفتاح الصلاة.
3: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب.

0: مخه ونفه.
1: رواه أبو داود.
0: الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا.
1: استفتح به رجل من الصحابة فقال صلى الله عليه وسلم: عجبت لها، فتحت لها أبواب السماء. رواه مسلم.
0: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه.
1: رواه مسلم.
0: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر ذو الملك.

0: الباب.
1: رواه أبو داود. كان صلى الله عليه وسلم يقول إذا قام إلى الصلاة في جوف الليل:
0: اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض، ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق ووعدك الحق وقولك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وأخرت وأسررت وأعلنت، أنت إلهي لا إله إلا أنت.
1: متفق عليه. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتتح صلاته إذا قام من الليل:
0: الله

0: رواه مسلم. الدعية الركوع.
1: سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم.
0: رواه ابن ماجه.
1: سبحان ربي العظيم وبحمده،
2: سبحان ربي العظيم وبحمده،
1: سبحان ربي العظيم وبحمده.
0: رواه أحمد والدارقطني.

0: متفق عليه. وكان يكثر منه في ركوعه وسجوده.
1: اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت، أنت ربي خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي،
0: وفي رواية
1: وعظامي وعصبي، وما استقلت به قدمي لله رب العالمين.
0: رواه مسلم.
1: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة.
0: رواه أبو داود. ما يقال عند الرفع من الركوع.
1: سمع الله لمن حمده.
0: رواه البخاري.
1: ربنا ولك الحمد،
0: وتارة يقول
1: ربنا لك الحمد،
0: وتارة يضيف إلى هذين اللفظين قوله اللهم، وتارة يزيد على ذلك.
1: ملء السماء

0: المجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد.
1: رواه مسلم. وتارة تكون الزيادة
0: ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. اللهم

0: رواه البخاري. وتارة يقول في صلاة الليل:
1: لربي الحمد لربي الحمد.
0: رواه النسائي. الدعية السجود أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثر الدعاء. رواه مسلم.
1: سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى.
0: رواه ابن ماجه. وكان أحيانا يكررها أكثر من ذلك:
1: سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده.
0: رواه أحمد والدارقطني.
1: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي.
0: متفق عليه.
1: سبوح قدوس رب الملائكة والروح.
0: رواه مسلم.
1: اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت، سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه.

0: نفسك.
1: رواه مسلم.
0: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة.
1: رواه أبو داود.
0: سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت.
1: رواه مسلم. دعاء سجود التلاوة، ومما ورد من دعاء في سجود التلاوة:
0: سجد وجهي للذي خلقه، وشق سمعه وبصره بحوله وقوته، فتبارك الله أحسن الخالقين.
1: رواه الترمذي والحاكم.

0: رواه الترمذي. ما يقال عند الجلوس بين السجدتين:
1: رب اغفر لي.
0: رواه ابن ماجه. وفي لفظ:
1: رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني واهدني وعافني وارزقني.
0: رواه ابن ماجه.

0: أستغفر الله وأتوب إليه.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. رواه البخاري. اللهم اصرف عنا الوباء والبلاء، اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك يا رب العالمين.
2: إذاعة القرآن الكريم من البحرين،
1: أثير الروح،
2: أثير الروح.
3: سورة سميت باسم امرأة من أشرف نساء الأرض، هي والدة نبينا عيسى عليه السلام، وأتت على ذكر جملة من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. نستمع الآن وإياكم إلى سورة مريم بصوت القارئ طارق بن عبد الله السكري.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

الرحمن فتكون للشيطان وليا. قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم

0: من أحد أو تسمع لهم ركزا.
1: صدق الله العظيم.
2: استمعنا وإياكم إلى سورة مريم خير نساء العالمين بصوت القارئ طارق بن عبد الله السكري.
3: ما يقال للمتزوج بعد عقد النكاح.
4: بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير.
3: رواه أبو داود.
4: اللهم بارك فيهما وبارك لهما في بنائهما.
3: رواه الطبراني وحسنه الألباني.
4: على الخير والبركة وعلى خير طائر.
3: رواه البخاري. ما يقول ويفعل المتزوج إذا دخلت عليه زوجته ليلة الزفاف، يأخذ بناصيتها ويقول:

متفق عليه. نسأل الله أن يبشركم بفرحة لم تحسبوا لها حسابا، وأن ينير لكم دروبكم، ويسهل لكم كل صعب، ويحقق لكم أمنياتكم، ويحفظكم من كل شر وتعب وهم، ويجعل أيامكم القادمة تفيض سعادة وفرحة.

0: لا تغيب فيها ابتسامتكم الجميلة.
1: أسعدكم الله ووفقكم
0: وأرضاكم ورضي عنكم.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين،
0: أثير الروح،
1: أثير الروح.
2: سورة أذهلت الصحابة الكرام عن الدنيا وما فيها. الآن نبقى مع سورة الأنبياء بصوت القارئ محمد عتيق الصنوي.
3: بسم الله.

أبشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون؟ قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم. بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأول.

نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم

الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين

حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار

لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر.

0: العظيم.
1: كنا قد استمعنا إلى سورة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بصوت القارئ محمد عتيق الصنوي.
2: اللهم يا من لا تضيع ودائعه، استودعناك نفسنا وديننا وبيتنا وأهلنا ومالنا وخواتيم أعمالنا. اللهم إن استودعناك وطننا الغالي، فاحفظه لنا بما تحفظ به عبادك الصالحين.
3: إذاعة القرآن الكريم من البحرين،
2: أثير الروح.
3: أثير الروح.
4: نبي كريم سميت سورة باسمه، وقد روت العديد من الأحداث العظيمة. سورة يونس عليه السلام نستمع إليها بصوت القارئ الشيخ عادل ريان.
5: بسم الله الرحمن الرحيم.

إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق

أسلفت هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله وردوا إلى الله وردوا إلى الله مولاهم الحق

0: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عادل ريان تلاوة مباركة لسورة يونس. اللهم يا سامع الدعاء،
1: اللهم يا سامع الدعاء،
0: يا واسع العطاء، يا رافع السماء، يا دائم البقاء، يا عالم الغيوب، يا ساتر العيوب، يا غافر الذنوب، يا كاشف الكروب، يا هادي الرشاد، يا ملهم السداد، ورازق العباد، ورازق العباد. اللهم أنا عبدك وابن عبديك، أتوسل بكرمك إليك، أمن علي بعفوك وغفرانك جل شانك.

0: الصابرين إذاعة القرآن الكريم من البحرين 106.1 FM أثير الروح.
1: نستمع وإياكم إلى تلاوة طيبة لسورة التوبة بصوت الشيخ عبد الله الجهني.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

اللهم إني أسألك يا حي صفة ذاتك، ويا محيي صفة أفعالك، وما بالذات لا يفوت وما بالفعل يحيا ويموت. يا مصوب خطأ الدعاء بأن لا تجيب، وبهذا حميتنا من الضر، لأن الإنسان كم يدعو بالشر دعاءه بالخير. سبحانك يا رب ولا تقال إلا لك. حذرتنا ألا نحكم فيما لا نعلم، حتى لا نحكم الأهواء في تزيين ما نشاء، وحسبنا من قولك عسى أن تحبوا وعسى أن تكرهوا ما أيده الواقع من شر فيما نحب ومن خير فيما نكره. وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

وبالوالدين إحسانا، وصية إلهية عظيمة بها تنهض نفوسنا، ولأنهم جواهر بيوتنا فلنكن بلسما لحياتهم. أجدادنا قيمة في النفوس وتاج على الرؤوس.

0: ميكس اف ام.
1: فيما يلي تنصتون أيها الأحبة إلى تلاوة لسورة الأنفال بصوت القارئ الشيخ إبراهيم الأخضر.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين.

الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ إبراهيم الأخضر سورة الأنفال. القرآن الكريم كلام الله الزاخر بالقيم، الشافي للقلوب، الناهض بالهمم. في سوره مجموع الفضائل، يتدبرها المسلم لدنياه ويهتدي بها لآخرته. فضائل سور القرآن الكريم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلي وأسلم على نبيه الكريم وآله وصحبه أجمعين. وبعد، معاشر الإخوة والأخوات المستمعون، نحن الآن حول فضائل القرآن نسير وندور لنكتشف شيئا من هذا الكنز العظيم الذي ربما إذا ما علم المسلم شيئا من فضائل القرآن عموما أو فضائل بعض السور خصوصا أن يحمله ذلك على الإقدام والعناية والاعتناء بكتاب الله سبحانه وتعالى، إما من جهة تلاوته، فالله عز وجل ندب إلى تلاوته بقوله ورتل القرآن ترتيلا، وأيضا ندب إلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ حرفا من كتاب الله كان له به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وهذا من عظيم فضل الله سبحانه وتعالى أنه يجزي على القرآن بالحرف وليس بالكلمة، ليعظم للمسلم أجره وليكون ذلك حافزا له على أن يقبل على كتاب الله سبحانه وتعالى وعلى تلاوته. ثم ينتقل إلى المحطة الأخرى، والتلاوة تجر إلى التأمل والتدبر في كلام الله سبحانه وتعالى. فإذا علم المسلم فضل القرآن عموما ثم لمس أثر فهمه وتدبره للقرآن على منهج حياته وتقويم سلوكه وعلى واقعه العملي، وهذا لا يتأتى إلا بهذه المحطة مع القرآن، وهي محطة التأمل والتدبر. والله جل وعلا يقول: كتاب أنزلناه إليك مبارك

0: ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ونبينا صلى الله عليه وسلم كان يتأثر من سماع القرآن لما يقع في نفسه من فهمه، وهكذا المسلم كلما تطورت علاقته بالقرآن من جهة تلاوته ثم من جهة فهمه انغرس في نفسه جملة من المضامين والحقائق الإلهية التي جاءت عن الله سبحانه وتعالى لتكون نبراسا ونورا وضياء تضيء له الطريق في حياته، وحتى الطريق إلى لقاء ربه سبحانه وتعالى. وبهذا يعلم ويتعلم كيف يسلك في طرق هذه الحياة المختلفة، سواء في إطار علاقته مع الله أو في إطار علاقته مع الناس بأصنافهم المتنوعة في إطار العلاقات الاجتماعية، وكذلك في إطار الانسجام مع هذه الحياة الدنيا وما فيها من نعم ومحن ومصائب، كيف يكون سلوك المسلم فيها بناء على هذه المضامين القرآنية. ثم ينتقل إلى مرحلة العمل، والله جل وعلا قال: وقل اعملوا فسير الله عملكم. وبالتالي فإن القرآن من ثمراته التي أراد الله عز وجل أن تتحقق في المسلم هو أن يكون عاملا، أن يكون عاملا بمضامين القرآن، لأنها كفيلة بأن تحفظ له الإطار الإيجابي، الإطار النافع، وأن تجعل منه مواطنا صالحا في أرضه ومجتمعه. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام حينما سئلت عائشة رضي الله تعالى عنها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: كان خلقه القرآن.
1: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من البحرين وبالتعاون مع إدارة الأوقاف السنية فضائل سور القرآن الكريم، مع تحيات فضيلة الشيخ محمد حمزة فلمرزي.

اللهم إنا لا نخلو عن نظرك طرفة عين، فارزقنا الحياء من معصيتك، وعلمنا أن لنا رزقا لا يتجاوزنا فقنعنا به، واحفظنا من التلصص له، وعلمنا أن علينا دينا لا يؤديه عنا غيرنا فاجعلنا في شغل به، وعلمنا أن لنا أجلا يبادرنا بغتة فأعنا ربنا بطاعتك ولا تتخلى عنا بمعونتك. وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: بأي طريقة تستمعون بها إلينا؟
1: بأي طريقة تستمعون بها إلينا؟
0: 106.1 FM معكم بأثير الروح. أثير
2: الروح. فيما يلي تنصتون أيها الأحبة إلى تلاوة لما تيسر من جزء الذاريات بصوت القارئ الشيخ فهد بن واصل المطيري. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر

وسعر ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر سيعلم.

نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر

صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ فهد بن واصل المطيري ما تيسر له من جزء الذاريات.

وسمع تسبيح يونس بن متى. احفظ إخواننا وأبناءنا المبتعثين، اللهم أصلحهم وأصلح بهم، واهدهم واهد بهم، ويسر الهدى لهم. اللهم سلحهم بسلاح العلم.

لذي شر، اللهم احفظ عليهم دينهم، اللهم اجعلهم معتزين بإيمانهم، اللهم اجعلهم خير سفراء.

هم أساس الأوطان وعماد المجتمع، قدموا زهرة شبابهم لننعم برغد العيش. منهم تعلمنا دروس الحياة، كبار السن قيمة في النفوس وتاج على الرؤوس.

0: جنا
1: 106.1 ميجا هيرتز اف ام.
2: فيما يلي تنصتون أيها الأحبة إلى تلاوة مباركة لسورة يوسف عليه السلام بصوت القارئ الشيخ عبد الهادي كناكري. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عبد الهادي كناكري سورة يوسف عليه السلام.
1: إذا ضاقت بك السبل،
2: إذا ضاقت بك السبل،
1: ما أجمل أن تستعين بمن بيده مفاتيح الخير كله،
2: مفاتيح الخير كله
1: في الدنيا والآخرة،

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ إبراهيم المغربي سورة الأحزاب.
2: اللهم
1: إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك كلمة الإخلاص في الرضا والغضب، والقصد في الفقر والغنى، ونسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ونعوذ بعزتك التي لا ترام أن ينزل علينا سخطك وغضبك.
2: اللهم
1: زيننا بزينة الإيمان وبطاعتك يا رحمن، بمنك وفضلك.

0: في الاستماع إلى آيات القرآن الكريم راحة للنفس، وبذكر الله عز وجل تطمئن القلوب.
1: مع القرآن تحلى دنيتك وتزين، تهدى نفوسنا بالذكر والقرآن.
0: إذاعة القرآن الكريم معكم على مدار الساعة 106.1 FM أثير الروح.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

وكشف الضر عن أيوب وأجاب دعوة زكريا وسمع تسبيح يونس بن متى. احفظ علينا أخواتنا وإخواننا وأبناءنا وبناتنا المبتعثين، اللهم أصلحهم وأصلح بهم، واهدهم واهد بهم، ويسر الهدى لهم، اللهم سلحهم بسلاح

0: صوت الإذاعة. صوت الإذاعة يصحبك في كل مكان تريد.
1: الآن عبر تطبيق الهواتف الذكية
0: أثيرنا يصلك أينما كنت. 106.1 FM إذاعة القرآن الكريم من البحرين. أثير الروح.
2: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ سامح فاروق راشد ما تيسر من سورة الدخان.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ سامح فاروق راشد ما تيسر من سورة الدخان.
2: 106.1 FM
3: إذاعة القرآن الكريم من البحرين.
1: فيما يلي تنصتون أيها الأحبة إلى تلاوة لسورتي الفاتحة والبقرة بصوت القارئ الشيخ بدر العلي.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العظيم. كانت هذه تلاوة مباركة لسورتي الفاتحة والبقرة بصوت القارئ الشيخ بدر العلي.

الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، عليك توكلت، وأنت رب العرش العظيم. ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. اللهم إنا ندعوك ضراعة نداء وذل احتماء، فإننا نعلو بما تشاء على ما نشاء. وصلى الله على سيدنا محمد رحمة الله للعالمين وخاتم الأنبياء والمرسلين.

0: لم يخلقنا الله لنحزن،
1: هو فقط
0: يعلمنا الرجوع إليه عندما ننكسر.
1: تأكد
0: أن كل الأحزان التي تمر بك إما لأن الله يحبك فيختبرك، أو أنه يحبك فيطهرك من ذنوبك.
1: يوما ما
0: ستكتشف أن حزنك حماك من النار، وأن صبرك أدخلك الجنة. قال تعالى: والله يعلم وأنتم لا تعلمون. إجابة كافية وشافية لسؤال البعض: لماذا يحدث